تم إحصاؤهم 3400 كيلوغرام، وذلك حسب الوزن الرسمي، لأن كل واحد من ابن 20 سنة وما فوق عبر إلى ناحية المعدودين أعطى نصف شاقل حسب الوزن الرسمي للشاقل. وكانت جملة المعدودين 600,000 و3,550 رجلا، وكان وزن الفضة المستعملة في صب 100 قاعدة للخيمة وللستائر 3,400 كيلوغرام، أي 34 كيلوغراما للقاعدة. وفضل بعد ذلك حوالي 20 كيلوغراما استعملت لصناعة خطاطيف الأعمدة وقضبانها ولتغشية رؤوس الأعمدة. وكان النحاس الذي تبرع به 2,400 كيلوغرام استعملت لصناعة مدخل خيمة الاجتماع ومنصة النحاس وشبكتها النحاسية وكل أدواتها وقواعد الساحة التي حول الخيمة وقواعد مدخل الساحة وكل أوتاد الخيمة وأوتاد الساحة التي حولها.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، يا صباح الورد على اللي صاحي رايق، يا صباح الفل على اللي صاحي بس هو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف ومميز ويوم جديد لكل اللي عايشين حياة عادية بس جواهم حكايات ومواقف تستاهل ان هي تكون بتتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في صباح سما. متحمس قوي قوي ان احنا النهاردة نبتدي حلقتنا، ويعني نبتدي يومنا كده بكل نشاط وحماس. وزي ما احنا متعودين في كل حلقة دايما بنبتدي برسالة ليك، رسالة تكون ليك وليكي بشكل شخصي، رسالة مبعوتة لكل اللي بيسمعنا دلوقتي وانت رايح الشغل في المواصلات، او انت وصلت الشغل، ممكن يبقى في ناس تروح بدري يعني قبل 9، ولو انت رايح لسه بتمتحن او في الطريق او امتحانك لسه ما بدأش، ولو انت في امتحانات فنحب نقولك ربنا معاك وتعدي فترة الامتحانات دي على خير وتكون كويسة. بس خليني اقولك رسالة، يعني رسالة ليكي وليك بشكل شخصي، بشكل شخصي لكل حد فينا بوجه عام. صباح الخير. خليني اسألك سؤال كده من بدري، عمرك حسيت انك مش جاهز؟ مش جاهز للخطوة الجاية، مش جاهز للقرار، مش جاهز للمسؤولية، مش جاهز للبداية. اعتقد كلنا حسينا بكده، بس في وقت من الاوقات، يمكن اكتر من مرة، يمكن كنت عايز تبدأ مشروع بس قلت لما اتعلم شوية كمان، يمكن كنت عايز تتعلم مهارة جديدة بس قلت لما يبقى عندي وقت، يمكن كنت عايز تاخد خطوة مهمة في حياتك بس فضلت مستني. مش لانك كسول،

ولا لأنك مش مهتم، لكن لأنك حاسس إن في حاجة ناقصاك. يمكن دي واحدة من أكتر الحاجات المشتركة بين البشر وبعضهم، إن احنا دايما شايفين اللي ناقص، ونادرا جدا لما نشوف اللي في إيدينا واللي معانا. نبص لخبراتنا ونقول لسه قليلة، نبص لإمكانياتنا ونقول لسه مش كفاية، نبص لنفسنا ونقول لسه بدري، وكأننا مستنيين يوم معين نصحى فيه الصبح فنلاقي نفسنا بقينا جاهزين لكل حاجة. بس الحياة غالبا مش بتمشي كده. تعال نفكر أول مرة عملنا أي حاجة في حياتنا، أول يوم مدرسة، أول يوم جامعة، أول يوم شغل، أول مرة نسوق، أول مرة نمسك مسؤولية. هل كنا جاهزين 100%؟ أكيد لا. هل كنا عارفين كل حاجة؟ برضو أكيد لا. هل كان عندنا إجابات لكل الأسئلة؟ برضو لا. لكن رغم كده بدأنا، ودي حاجة غريبة شوية، لأن بعد سنين بننسى أننا أغلب الحاجات اللي بنعرف نعملها النهاردة بدأت وإحنا مش جاهزين. أوقات كتير بنبص للناس اللي سبقونا ونفتكر أنهم كانوا واثقين من نفسهم طول الوقت، أنهم كانوا عارفين الطريق كله، أنهم كانوا شايفين الصورة كاملة. لكن الحقيقة غالبا لا، غالبا كانوا شايفين خطوة واحدة بس وأخدوها، وبعدين ظهرت الخطوة التانية، وبعديها التالتة، وبعديها الطريق كله. عارف ايه المشكلة؟ ان احنا عايزين نشوف الطريق كله قبل ما نتحرك، عاوزين ضمانات، عاوزين اجابات، عاوزين نتأكد، عايزين نعرف النتيجة قبل ما نبدأ، مع ان الحياة نادرة ما بتبتدي كده. تخيل انك ماشي بالليل في طريق طويل والكشاف اللي معاك بينور 10 متر بس، هتقول ايه؟ انا مش هتحرك غير لما اشوف الطريق كله؟ اكيد لا. هتمشي في 10 متر، ولما تمشيهم هيظهر 10 اللي بعدهم. وغالبا ده شكل الحياة، احنا مش محتاجين نشوف كل حاجة، احنا محتاجين نشوف الخطوة الجاية. في اوقات كتير ربنا ما بيديناش الخطة كلها، لكن بيدينا ما يكفي الخطوة اللي احنا فيها دلوقتي. يمكن النهاردة مش معاك كل الخبرة اللي نفسك فيها، لكن معاك خبرة كفاية انك تخليك تبتدي. يمكن مش معاك كل الثقة اللي نفسك فيها، لكن معاك ثقة كفاية تاخد الخطوة اللي انت محتاج تكون بتاخدها. يمكن مش معاك كل الامكانيات، لكن معاك امكانيات كفاية تتحرك. اوقات كتير الحاجات دي ناقصة، ما بتجيش في البداية ولا بتيجي قبل البداية، بتيجي بسبب البداية. الثقة بتزيد وانت ماشي، الخبرة بتزيد وانت ماشي، الفهم بيزيد وانت ماشي، مش وانت واقف مكانك. عارف اللي بيحصل احيانا؟ اننا بنقعد فترة طويلة جدا نستعد للحياة بدل ما نعيشها، نخطط ونفكر ونراجع ونرتب ونحسب لحد ما نضيع وقت كتير. مش بنقول ان التخطيط غلط، بالعكس، لكن في فرق ما بين شخص بيستعد وشخص مستخبي جوه الاستعداد. في فرق ما بين الحكمة وبين الخوف وهو لابس لبس الحكمة، لان الخوف ساعات بيقولك استنى شوية كمان، وبعد شوية يقولك لسه، وبعدها يقولك مش دلوقتي، وبعدها يقولك يمكن بعدين، لحد ما يسرق مننا فرص كتير. عشان كده لو في حاجة أتمنى تفتكرها النهاردة فهي دي، مش لازم يبقى معاك كل حاجة، مش لازم تعرف كل حاجة، مش لازم تكون ضامن كل حاجة، مش لازم تكون جاهز 100%. يمكن كل حاجة، كل اللي انت محتاجه النهاردة هو الخطوة الجاية بس، خطوة صغيرة بسيطة واضحة، مكالمة، قرار، بداية، محاولة، كلمة، ايا كانت. لكن ما تفضلش مستني لحد ما تبقى كامل، لان محدش بيبدأ وهو كامل. يمكن اجمل حاجة في الرحلة كلها انك تكتشف انك كنت اقوى مما كنت تتخيل، واقدر ما يعني اقدر اكون بعمل ده وانا مش عارف، واقرب مما كنت اتصور. عشان كده ما تنساش يبقى معاك كل حاجة، ما تستناش، اوعى تستنى ان يكون معاك كل حاجة. يمكن اللي معاك النهاردة مش كفاية للنهاية، لكن غالبا كفاية للخطوة الجاية، وكفاية انك تكون بتبدأ وتاخد الخطوة. ودي كانت رسالتي ليك، وعايز
أسيب معك آخر جملة دي لأنها فرقت معايا أنا بشكل شخصي كمان. يمكن اللي معاك النهاردة مش كفاية للنهاية، لكن غالبا كفاية جدا للخطوة الجاية. اللي في إيدك كفاية للخطوة الجاية. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة في بداية حلقتنا وفي بداية يومنا. متحمس قوي قوي ان احنا النهاردة مع بعض نبدأ حلقة كده بكل حماس وبكل نشاط في بداية اسبوع جديد. عايز شجعك ان انت يعني تشاركنا في التعليقات، ومتحمسين كده نبقى مع بعض النهاردة. كمان بفكركم بلعبة الريموت العجيب، تقدر تختار زرار من زراير اللعبة. وعايز اقولك ان احنا عندنا زراير مختلفة غير الارقام اللي هي من 0 لـ9، عندنا زرار السرعة، زرار التوقف المؤقت، وعندنا زرار كتم الصوت، وعندنا زرار الاعادة. دي الزراير المختلفة عن الزراير اللي هي من 0 لـ9. متحمس قوي قوي قوي نبدأ النهاردة مع بعض حلقتنا. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبدأ حلقتنا مع بعض ونبدأ موضوعنا بكل نشاط وحماس.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومتحمس جدا جدا ان احنا نكون بنبدأ حلقتنا مع بعض النهاردة في موضوع شيق وجميل بصراحة، وعلى ما اعتقد ان احنا كلنا واقعين فيه ومختبرينه بشكل او باخر. وخلينا كده في بداية حلقتنا اسألك سؤال، عمرك اجلت حاجة كنت نفسك تعملها بس خلي بالك انك اجلتها مش عشان مش عايزها، لكن عشان حسيت ان الوقت مش مناسب؟ وخلي بالك انه كلنا كلنا كلنا لو سألت اي حد هيقولك اه طبعا انا عندي حاجات مأجلها، كورس نفسك تبدأه، مشروع عايز تعمله، عادة نفسك تلتزم بيها، قرار بقالك فترة ما بتفكر فيه، ودايما عندك جملة مش دلوقتي، لما، اصلا انا مش فاضي، اصلا مش عارف ايه. الحاجات دي كلها كلنا كلنا كلنا عندنا نفس السؤال ده. طب السؤال بقى المهم، هو انا فعلا مش جاهز، ولا هو فعلا الوقت مش مناسب، ولا ايه؟ يعني المشكلة فين؟ هل فعلا الوقت مش مناسب ان انا اعمل حاجة زي كده، ان انا ابدأ كورس مثلا، ابدأ مشروع، ابدأ فكرة جديدة، ولا انا حاس ان انا مش جاهز؟ لان فرق كبير قوي قوي قوي ما بين الاتنين. وفي حاجات كتير في حياتنا كلنا يعني عارف ايه، كلنا مستنين اللحظة المثالية. يعني دي حاجة من الحاجات الغريبة عامة اللي البشر بيعدوا فيها، انه كلنا مستنين ايه اللحظة المثالية. انا مستني اللحظة اللي ابقى فيها، بص هي دي اللي انا مستنيها. ولو كلنا كنا عملنا كده ناس كتير قوي ما كانتش هتبدأ مشاريع، ما كانتش هتبدأ حاجات كتير قوي. بس يمكن المشكلة مش اننا بنستنى، المشكلة ان احنا اوقات بنستنى عشان حاجات مش موجودة اصلا، وده هنحكي فيه كتير النهاردة في حلقتنا، وهناخد وندي ونفكر فيه مع بعض. ويمكن احنا مش مستنيين اللحظة الصح، يمكن احنا مستنيين نحس ان احنا مش خايفين، لانه الخوف بيلعب دور اساسي في فكرة ان استنى، ان اجل. وده اللي احنا هنحاول النهاردة نفهمه، هل في حاجة اسمها وقت مثالي؟ ليه بنأجل؟ وامتى الانتظار يبقى حكمة، وامتى يبقى مجرد خوف لابس شكل الانتظار، لابس شكل جميل كده؟ وده موضوع حلقتنا النهاردة، مستني اللحظة الصح. يمكن احنا مش مستنيين اللحظة الصح، لا يمكن احنا مستنيين بس نحس ايه، اننا مش خايفين. وقبل ما نبدأ اول جزء في حلقتنا، تعالوا كده نشوف تعليقات اصدقائنا. ميرو، صباح الفل والجمال، يا رب يومك يكون كويس. ميرو بتشاركنا بتقولنا كده، اتوقع اني بخاف من الفشل فبقول لما يجي الوقت الصح، مع اني مع مقولة افضل وقت للبداية هو الان، بس بصراحة أوقات كتير بخاف من الفشل فبأجل الوقت الصح. يا ميرو أنا نفسي أشكرك أوي أوي أوي أوي على إجابتك وصدقك وأمانتك في الإجابة. يعني أشكرك جدا أن أنت صادقة مع نفسك قبل ما تكوني بتشاركينا ده، وأن أنت قافشة نفسك كده ليكي. يعني عارفة أنا أوقات بأجل لأن عندي خوف من الفشل، ده هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير جدا جدا جدا، واتفق معاكي، وانا متفق مع مقولة انه ابدأ دلوقتي. يعني مفيش، ما تستناش الساعة 9، ما تستناش الساعة 6 على رأي الدحيح، هو ابدأ دلوقتي، يلا قوم. دي حاجة شجعك عليها قوي قوي قوي يا ميرو. كمان ميرو بتلعب معانا لعبة الريموت العجيب، هي مختارة رقم 2 ليها ورقم 5 ليا. رقم 2 يا ميرو بيسألك سؤال جميل، بيقولك ايه اكتر حاجة انت مأجلاها، ايه اكتر حاجة انت مأجلاها؟ وده سؤال الرقم 2، مأجلة كورس، رياضة، مشروع، قرار، ولا حاجة تانية؟ احب نسمع اجابتك، وتأكدي انه هيجيلك رسالة كمان من زرار رقم 2 بس بعد السؤال. وسؤال رقم 5، زرار رقم 5 بيقول اخر مرة عملت حاجة لاول مرة كانت امتى؟ السؤال ده صعب بصراحة، يعني ميرو مختار لي رقم سؤال صعب قوي، بيقول لك ايه اخر مرة عملت حاجة كنت اول مرة تعملها؟ يعني على ما اعتقد افتكرنا يعني حاجة لسه اول مرة عملها، مش قادر افتكر قوي بصراحة، سؤال صعب يعني. بس هحاول افتكر واجاوب في نص الحلقه، يعني انا مش ناسي السؤال بس هحاول افتكر كده واجاوب في نص الحلقه لان حقيقي مش قادر افتكر خالص يعني. طيب تعالوا نبتدي اول جزء في حلقتنا ونحكي مع بعض اكتر واكتر. هو انا ايه اللي بيخليني؟ في جمله كده شهيره قوي قوي قوي قوي اسمها ايه؟ لما. دي جمله هتلاقيها عند معظمنا، معظم الناس مش رافضة أحلامها ولا أهدافها بس هي مأجلاها، وكلنا عندنا كلمة إيه؟ لما. لما أفضى، لما أخلص اللي ورايا، لما يبقى عندي وقت، لما أرتاح نفسيا، لما الظروف تتحسن، لما لما لما. كلنا عندنا لما لما لما دي، كلنا كل الناس كل الناس بلا استثناء عندهم لما. لما أرتاح، لما قلبي يحركني، لما أحس الموضوع، لما يبقى جوايا باشن ناحية الحاجة، جوايا شغف ناحية الحاجة. كلنا عندنا ماشيين بلما، فدي بتخلينا نأجل. والتأجيل شكله لطيف، يعني التأجيل بيبقى شكله جميل كده، وأحيانا مش بنقول ان احنا مش عايزين، او مش بنقول زي ميرو كده مشاركتنا انا خايف من الفشل. مش كل الناس بتعرف تقول اللي ميرو قالته ده بكل شجاعة، لانه الموضوع صعب. ليه؟ هو بياخد شكله، فبنقول ايه، بنلبسه كده طريقة جميلة، فمش دلوقتي، لما تبصي ايه، نأجله شوية، لما افضى، لما يبقى عندي وقت. وده بيخلي التأجيل خطر على فكرة، يعني فكرة انه مش دلوقتي دي بيخلي التأجيل خطر. فمثلا الكورس ايه بقى، حاجة من الحاجات مثلا اللي احنا بنعملها، مش عارف كم حد بيعمل الحركة دي، يعني تفتح كده مثلا ايه الانستجرام مثلا، تلاقي عامل 100 سيف لـ100 بوست بيتكلم مثلا عن كورس عايز تاخده، او ان انت شايل فكرة، شايل مش عارف ايه، شايل فتلاقي الكورس لسه محفوظ، انا عملت له سيف، هرجع له اول ما افضى. ما حدش بيرجع له. يعني انا نفسي اشوف واحد بيرجع للحاجات دي. انا اقولكم على فكرة، انا اول واحد لو فتحت لكم الحاجات اللي انا كميت الحاجات اللي عملها سيف يا رب كتير، بقول انا هرجع لها، بس اللي في الحقيقة برجع لهاش خالص، ولا فتحتها اصلا. الفكرة لسه موجودة، الحلم لسه موجود، لكن مش هتحرك، هستنى، مش عارف ايه. وده بيموتنا، ده بيخلينا نتقتل بقى، موضوع بيبقى صعب قوي قوي قوي. وخلي بالك لما دي بتبتدي يعني تدينا كده احساس ان احنا لسه ايه في الطريق، لسه ايه في وقت، لسه الفرصة موجودة. والتأجيل ساعات بيخلينا نحس ان احنا بنتقدم لمجرد اننا لسه يعني بنفكر في الحاجة. يعني عارفين ايه التأجيل ساعات بيخلينا ايه، طول ما انا بتكلم في المشروع فانا كده ايه تمام، انا في الامان، مع انك ما بدأتش، يعني انت بس بتحكي في المشروع، يعني عارف ايه، انا نفسي افتح شركة مش عارف ايه، او نفسي افتح مشروع الفلاني، وتقعد تحكي على المشروع تحكي على المشروع، بس انت ما بدأتش خالص، يعني انت بتحكي بس، يعني مجرد بنحكي، بنخطط، بنفكر فيه، لكن ما بدأناش. وده بيخلينا نحس ان احنا ايه لسه في الطريق، يعني ايه لسه ها ماشيين، يعني اللي هو كده. واوقات بيخدعك، يخليك تحس بقى ايه، بيخليك تحس ان انت خلاص بقى انت كده ايه بدأت. اوعى بس خطوما انت بتفكر في الموضوع، انت كده بدأت يا معلم خلاص، يعني انت مش محتاج حاجة تانية. المشكلة ان لما مش بتخلص بقى، يعني كلمة لما دي بقى عمرها ما خلصت. يعني نفسي اشوف حد يقول لك لما، كل مرحلة في حياتنا بتيجي بلمة جديدة، يعني ايه لما في كل مرحلة بتتجدد. فمثلا ايه، واحنا في المدرسة لما خلص دراسة، واحنا مثلا في شغل لما قبل مثلا ما اشتغل يقولك ايه قبل ما اشتغل، واحنا شغالين لا لا استنى بقى انا اشتغلت خلاص لما استقر بقى، يعني وانا هشتغل وخلاص استقر. طب بص بقى لا الضغط بتاع الشغل كتير ومش عارف ايه، لما الضغط يخف. طب بص لا لما يبقى عندي وقت، انا مش قادر، انا مش عارف. فالموضوع بيموت بقى، بيموت. فكل فترة كده تلاقي اللمة دي بتتجدد، يعني ايه تلاقي اللمة دي مش ثابتة، كل شوية ايه لمة جديدة لمة جديدة. وخلي بالك ان الحياة عمرها ما هتبقى كاملة. ليه؟ مفيش وقت في الحياة مفيهوش تحديات، يعني الحياة والعالم اللي احنا فيه مفيش مرة مش هتلاقي فيه تحدي، يعني اللي هو ايه مفيهوش تحدي، الدنيا هادية الدنيا تمام، في تحديات بأشكال وأنواع مختلفة كتير قوي قوي قوي قوي. فكل وقت في تحدي، كل وقت احنا بنعدي بتحديات مختلفة، كل فترة في حياتنا تحدياتنا بتختلف، ضغط ومسؤوليات وظروف والتزامات ودايما دايما في حاجات ناقصه، في تحديات. العالم لا يخلو من التحديات، يعني دي حقيقه، يعني حاجه حقيقيه لازم نقبلها عشان نعرف نتعامل معاها. العالم لا يخلو من التحديات. فانت لو انت مستني ان التحدي ولا الضغط اللي عندك ده يخلص، احب اقول لك لا، هو مش هيخلص، ولو خلص هتلاقي فيه غيره. فانت لو واقف على التحديات اللي عندك يبقى انت مش تبتدي في اي حاجه خالص، يعني ايه، خدها نصيحه من اخوك يعني، ماشي. واوقات بقى ايه بنستنى احساس، يعني ايه، اوقات بنبقى مستنيين نحس ان احنا متشجعين، مستنيين نحس ان احنا مطمنين، او مستنيين نحس ان احنا واثقين. وكتير من الناس بتبقى مستنيه ده، مستنيه الثقه الكامله 100%، مستنيه انه جاهز 100%، مستنيه يبقى متشجع 100%، فمش هتبدا. مثلا حاجه من الحاجات اللي هو لما ابقى واثق من نفسي، لما ابقى جاهز، لما ابقى بطل اخاف، لما ابقى احس ان انا جاهز و100 100، ده مش هيحصل، لانه الموضوع صعب، انه التحديات حوالينا كتير. ابدا ارمي نفسك يا باشا، قوم ارمي نفسك على طول في الحاجه واتكل على الله كده ودوس في الحاجه وجرب ولوش. انا مع نظريه لوش، يعني بصراحه انا مع نظريه يا باشا حط ايديك في الحاجه ولوش، شوف هتروح فين وهتيجي منين، جرب، وده اللي هيعلمك وده اللي هيكبرك، ده اللي هيخليك تبقى جاهز قدام، فاهمني؟ لو انت قاعد مكانك مش هتبقى جاهز، مش هتبقى جاهز. وخلي بالك انه في فرق كبير قوي ما بين الاستعداد والتاجيل، فرق كبير موت بقى ما بين الاثنين. الاستعداد والتاجيل دول دي حاجه وده حاجه. انك تستعد، انا بجهز بذاكر بعمل حاجه بدرس مش عارف ايه بستعد، لكن التاجيل ده مفيش. ففي شخص بيتعلم عشان يبدا، وشخص بيتعلم عشان يفضل ياجل البدايه، يعني يعني الاثنين بيتعلموا، بس واحد بيبدا عشان عايز، يعني بيتعلم عشان عايز يبدا، والتاني بيتعلم عشان يفضل ايه، لما اخلص تعليم، لما اخلص دراسه، انا لسه بدرس، انا لسه بشوف انا هعمل ايه، لسه بشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. لكن الاثنين بيتعلموا، بس واحد بيتعلم عشان فعلا يبقى جاهز ويبتدي، والتاني بيتعلم عشان ياجل. وخلي بالك ان اكبر حرامي للاحلام مش اوقات الفشل، اكبر حرامي للاحلام هو التاجيل. والتاجيل بقى الايه جاي لك بصوره جميله، لما تخلص امتحانات، لما تخلص مذاكره، لما تخلص دراسه، لما تخلص شغل، لما تخلص، لما تخلص، هتفضل لما لما لما لما لحد انت ما تخلص، يعني يا طبعا بعد الشر على كل حد بيسمعني، بس هتفضل لما لما دي لحد ما خلاص بقى فين تاني يعني. ما يعني ابدا يا باشا، ابدا ارمي نفسك، حط رجلك في الحاجه ولوش يا باشا، شوف هنروح فين، دوس. طيب انا بالمناسبه صحيح افتكرت اجابه السؤال، ايه اول حاجه عملتها، يعني سؤال رقم 5 ده، الحاجه اللي انا عملتها اخر مره، عملت حاجه لاول مره كنت بعملها، موضوع الراديو ده يا جماعه، ان انا ابقى يعني مذيع في راديو، دي كانت اول مره اعملها، وكان الموضوع مرعب بالنسبه لي في الاول، وكنت خايف، وكنت حاسس ان الموضوع مش سهل، وكنت حاسس انه لا انا مش هعرف، بس اهو يعني رميت نفسي، دوس يا باشا دوس، انا اشجعك على الموضوع ده بصراحه. طب لو كنا بندور على الوقت المناسب، يبقى السؤال بقى، هل في حاجه اسمها وقت مناسب اصلا، ولا كل الناس اللي بدات قبلينا بدات وهي مش جاهزه بالكامل؟ هل في حاجه اسمها مش جاهز، يعني هل في حاجه اسمها وقت مناسب، يعني هل ده موجود، ولا هل الناس اللي بدات قبلينا دي بدات كده، يعني رمت نفسها زي ما انا بقول لك، وده اللي احنا هنحكي فيه اكتر الوقت الجاي، ماشي. وهنحكي في الـ الـ الـ الـ الوقت الجاي بقى اكتر واكتر عن هل في وقت مناسب ولا لا، وهل ايه اللي بيحصل، والناس اللي قبلنا بدات ازاي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل حلقتنا، وعايز اشجعك شاركنا في الكومنتات، وتعالى نلعب مع بعض الريموت العجيب، شوف السؤال اللي هيطلع لك، وشوف الرساله الريموت العجيب النهارده بيبعتها لك ايه. نسمع الترنيمه الجايه ونرجع لبعض تاني.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى مين فينا مستني اللحظة الصح؟ مين فينا مستني الوقت المثالي؟ كلنا بنتخيل انه في توقيت مثالي، يعني كلنا عندنا التخيل ده انه في التوقيت ده، التوقيت اللي ده المظبوط لو مفيش غيره. يعني بنفترض ان كل يوم معين انه حاجة هتتردب فجأة، في حاجة هتحصل فجأة مثلا، فبس هو ده بقى الوقت المثالي. فمثلا ايه، انا مصحى يبقى عندي وقت اكتر، انا مصحى يبقى عندي فلوس اكتر مثلا، يبقى عندي خبرة اكتر، بقيت واثق من نفسي اكتر، ده هيحصل من لا شيء كده، عارف اللي هو ايه، هتنام تصحى ده هتلاقيه موجود، مع ان ده ما ده ده ده ما فيش. يعني ما فيش حاجة اسمها كده، ده مش هيحصل، وما فيش حاجة اسمها كده خالص خالص خالص. وخلي بالك ان القرارات الكبيرة عمرها ما بتيجي مرة واحدة، الحاجات الكبيرة في الحياة نادرا نادرا نادرا نادرا ما بيبقى ببتدي مرة واحدة، دايما بتبتدي من خطوات صغيرة، من حاجات صغيرة، ونادرا ما بيبقى معاها ضمانات. يعني ما هاش حاجة ايه اللي هو تطمنك، اللي هو بص يعني ايه لازم ابقى معايا ضمان انا هعمل ايه، قليل قوي قوي قوي قوي قوي لما ده بيبقى بيحصل. بتبتدي شغل جديد، جواز، سفر، مشروع جديد، تغيير مجال، الحاجات دي كلها انت بتبتديها وانت مش معاك ضمانات. يعني انت مش ضامن ايه اللي هيحصل بكره، ممكن تروح شغل جديد ما تتبسطش، ممكن تروح شغل جديد ما الدنيا ما تبقاش تمام، تبتدي مشروع جديد وما ينجحش، ما انت مش معاك ضمان ان المشروع مثلا اللي هتبتدي ينجح او تغير مجالك فتبقى ناجح في المجال الجديد، ما ده مش، ما فيش ضمانات لده. فدي حته يعني حساسه قوي قوي قوي قوي، فكرة ان مستنيين الوقت المثالي، في ان احنا منتظرين الوقت الصح اللي احنا نبتديه. ولو انت مستنيها احب اقولك مش هيجي، يعني مش هتلاقيه للأسف، وهتستنى كتير وهتضيع وقت وهتضيع عمرك في مستني حاجة مش موجودة. ولو مستني اليقين الكامل غالبا مش هتبدأ. لو انت مستني ضمانات 100% تبقى واثق 100% تبقى جاهز 100% مش عارف ايه، ده مش هتلاقيه، في حاجات مستحيل تعرف نتيجتها قبل ما تخشها، قبل ما تخش الحاجة مش هتعرف نتيجة الحاجة. ما حدش هيعرف الشغل الجديد هو هيبقى عامل ازاي 100%، ما حدش هيعرف الشغل هينجح ولا لا 100%، ما حدش هيعرف كل التفاصيل المستقبل، ما حدش معاه تفاصيل المستقبل كله، ما حدش عارف 100%، ما حد، ولو حد قالك انا عارف اتأكد ان هو بيقولك اي كلام، يعني ابصم لك بالعشرة ان هو بيقول لك اي كلام عادي جدا. الحياة بتتشاف وانت ماشي، انت بتكتشف الحياة وانا ماشي في الطريق، مش اللي هو انا قاعد النهاردة يلا انا عايز اعرف بقى ها الحياة ايه الدنيا فيها، ما بيحصلش الكلام ده، مش هيحصل. الفهم بيجي اثناء الطريق، بتكتشف اثناء الطريق، الدنيا بتنور معاك اكتر اثناء الطريق، مش قبله، مش قبله، مش وانت واقف على اول الطريق عند نقطة الصفر وانت ها بقى اخر الطريق ايه يا جماعة، ها انا عايز اعرف الاخر، محدش عارف، انت بتكتشف، وطريق غير طريقك، مشوار غير مشوارك. فاللي انا مثلا، انا يا عم انا وصلت، انا هقول مثلا، هفترض افتراضا مع انه غلط يعني، بس افترض افتراضا انا وصلت للنهاية، ماشي وصلت يا عم للاخر تمام، هل مشوارك زي مشواري، طريقك زي طريقي، مش زي بعض، فازاي بقى انا ازاي ايه يعني، تقول لي اول شيء، اول يعني مثلا من الحاجات مثلا اللي بتحصل، اول يوم شغل غير اول سنه في شغل، لما اول يوم انت لسه مش فاهم حاجه، بس بعد سنه انت بدات تفهم اكتر، الدنيا وضحت، بقيت فاهم السيستم، بقيت عارف تعمل ايه، ما تعملش ايه، تمشي ازاي، ما تمشيش ازاي، اول شهر جواز غير بعد سنين جواز، الدنيا بتبقى مختلفه في العلاقه وفي البيت وفي اول خطوه في مشروع غير بعد ما تشغله، الدنيا مختلفه، فالدنيا مختلفة، فما تقفش واقف مستني على اول الطريق ها بقى يا جماعة انا عايز اعرف الاخر عشان ابدأ، مش تعرف ومش هتبدأ وقتها. ومشكلة من المشاكل ان احنا بنبص للناس بعد ما وصلوا، يعني بنبص للاخر، احنا بنشوف النتيجة الاخيرة ونقول بقى نفسي بقى ابقى هنا بقى، فانا بقى ايه يعني صاحب المشروع الناجح بقى، ولا الشخص الواثق، ولا المسافر، ولا الناس اللي بتتكلم بشطارة، انت بتشوف الاخر، طب ما تشوف بقى اوله هو لما بدأ عامل ازاي، يعني مثلا انا واحد من الناس دي، انا واحد ما كنتش بعرف اتكلم قدام الناس وكنت بخاف من الناس وي وي وي وي. بس تعالى شوفني دلوقتي، اول يوم اعمل حاجه زي كده غير وانا بعمل ده دلوقتي، غير وانا بقف قدام الناس وانا دلوقتي في راديو ومذيع في برنامج كبير. ده ما بيحصلش في يوم وليله، ده سكه مشوار سنين مشيتها علشان ابقى واقف في اللحظه دي، ابقى موجود في اللحظه دي. دي حاجه ما بتحصلش في يوم وليله. والفكره ان انت تبقى جاهز بالكامل دي وهم، يعني ده وهم تضحك بيه على نفسك علشان يعني تأجل. وفي فرق كبير ان انت تكون مستعد بشكل معقول، عشان برضو نبقى بنقول يعني ايه الكلام المظبوط، يعني انه في فرق لما تبقاش يعني ايه مستعد بشكل معقول او ان انت مستني تبقى كامل. يعني الكمال لله وحده، يعني عشان بس نبقى متفقين، ماشي، مفيش حد هيبقى كامل، يعني مفيش حاجة هتبقى كاملة. يعني انت يا باشا محتاج تبقى مستعد بالشكل المعقول اللي يخليك تبدأ عشان ما تقعش، وده الصح. يعني تجمع، يعني بقى جمع معلومات كفاية، تحسب المخاطر، دي برضو حاجة من الحاجات المهمة والكويسة ان انت تكون بتعملها، تجهز على قد ما تقدر، لكن من غير انتظار كل حاجة هتبقى يعني بقى اللي هو ايه، كل حاجة تبقى مضمونة. ما تستناش. يعني فكرة يعني الحاجات اللي انا مستني الكمال، مستني الوقت المثالي، مستني الوقت الصح، الوقت اللي هو يعني هو ده بقى عشان ابتدي، انا مستني بقى الايه اللحظه دي. بجد حقيقي مش هيحصل خالص، لانه مفيش، مش موجود. وعايز اسالك سؤال بصراحه، وعايزك تفكر معايا فيه. فكر كده في اهم قرار اخدته في حياتك، مثلا شغل، دراسة، خدمة، علاقة، مشروع، هل كنت جاهز 100% ولا كنت عامل ازاي؟ وحب اسمع رأيكم بصراحة، يعني حب اسمع مشاركاتكم، وحب اسمع كنتوا عاملين ازاي وقتها. هل لما انت بدأت خدت قرار في حياتك، شغل، دراسة، خدمة، مشروع، ايا كان بقى، هل كنت جاهز 100% ولا كنت بدايتك كنت عامل ازاي؟ يعني تعالوا كده نفتكر مع بعض بدايتنا في الحاجة دي كانت عاملة ازاي، كان توترك عامل ازاي، هل كنت واثق 100%، هل كنت مرتاح 100%، هل كنت عارف تعمل كل حاجة 100%. ده سؤال نفسي بجد تعالوا نتشارك بيه، وتعالوا نسمع بعض، نشوف يعني هل فعلا احنا بنبقى جاهزين 100% ولا لا. يعني ده حتة حاجة من الحاجات المهمة قوي قوي قوي قوي، يعني احب اسمعكم بصراحه في الفكره دي. وخلي بالك ان معظم القرارات الكبيره اتخذت قبل ما اصحابها، الناس اللي مثلا لو انت بتشوف حد مثلا بتقول اه هو ده الراجل ده، لما كان بياخد قرارات كبيره بياخدها قبل ما يكون صاحبها جاهز، يعني هو ما كانش جاهز 100%. يعني بص لاي حد دلوقتي عندك، هل هو بياخد قرار كبير كان جاهز 100%؟ لا. ولو قال لك اه انا كنت جاهز 100% يبقى هو بيشتغلك، يعني بصراحه يعني بيشتغلك اكيد اكيد اكيد. يعني فالموضوع مفهوش فكره انه يعني اسمه ايه ده انا تمام. وخلي بالك، طب يعني سؤال بصراحه بيدور في دماغي، يعني هو لو مفيش لحظه مثاليه يبقى ليه بنفضل مستنيين، وليه ساعات بنقنع نفسنا ان احنا محتاجين وقت اكتر؟ ليه يعني تفتكر ليه؟ ماشي، احب اسمعكم. وخلي بالك انه حاجه من الحاجات المهمه قوي، ان الخوف نادرا ما بيقولك انا الخوف، ونادرا على فكره ما بنقول ان احنا خايفين. يعني مشاركه ميرو اللي من شويه يعني كانت بتقول انا بخاف ان افشل، دي شجاعه رهيبه رهيبه رهيبه. ده يعني كده ميرو عدت نص المشوار، قطعت نص المشوار في ان هي يعني تاخد خطوه. ليه؟ لان الخوف قليل قوي لما بنقول احنا خايفين. الخوف ما بيجيش بشكله الحقيقي، الخوف بيجي ايه؟ لابس كده حاجات جميله، فيقول لك ايه مثلا، يجي لك بشكل كده محترم وجميل ومنظم ومنطقي على فكره، يقول لك ايه، بيجي بشكل منطقي جدا، يقول لك ايه، محتاج ادرس اكتر، انا محتاج افكر اكتر، محتاج اجهز اكتر، محتاج وقت اكتر، محتاج محتاج محتاج، مع انه في الحقيقه عادي. يعني ابدا باللي معاك، مش لازم تبقى يعني محتاج عجزة، ابدأ باللي معاك يا عم، ابدأ وادرس في النص، ابدأ وادرس في السكة، عادي عادي جدا عادي. تعالوا يعني نفكر مع بعض، الحتة دي حساسة قوي قوي قوي، ويمكن في ناس كتير مننا بتقع فيها. والمشكلة مش في الحاجات دي نفسها، يعني ايه، الدراسة مهمة، التفكير مهم، والتجهيز مهم، وان انت تخطط مهم، لكن السؤال امتى يبقى الحاجات دي انا فعلا بستعد، وامتى يبقى هروب. فمثلا كورس ورا كورس ورا كورس ورا كورس، بتخطط بتوم يعني عمال بتخطط بتخطط بتخطط بتخطط، بس ما بتنفذش حاجة، انت بتخطط بس. يعني ايه، انت ماشي تخطيط ماشي تخطيط ماشي تخطيط، طب ما ايوه، ها هتبدا امتى بقى يعني حضرتك، هتبدا امتى يعني، جميل حلو التخطيط حلو جميل، ها تبدا امتى بقى، ناوي حضرتك ترمي نفسك امتى، ولا انت مستني الساعه تبقى 9 بالظبط، ولا مستني الساعه 6 تبقى مظبوطه يعني عشان ترمي نفسك. الخوف بيحب يلبس لبس الحكمه، الخوف بيحب يبقى بيجي بشكل منطقي، عشان كده صعب ان احنا نكتشفه، لانه ما بيقولش انا الخوف، هو بيقول لك خلينا نستنى شويه، بص انا حاسس ان الوقت ده مش هو الوقت المناسب، تعالى نستنى شويه عشان الظروف، الظروف برضو مش مناسبه، ولما يبقى احسن ولما ابقى جاهز نبتدي. الخوف على فكره بيعمل كده جزء كبير، واوقات ما بنكتشفوش بسهوله، خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده والجزء ده، لانه حته حساسه جدا جدا جدا. وبعدين عندي سؤال مهم، هو الخوف من ايه؟ يعني انت خايف من ايه؟ يعني زي ما بيقولوا قلت لك انا خايفه من الفشل، هي انت كمان خايف من ايه؟ لانه غالبا احنا مش خايفين من الخطوه نفسها، احنا خايفين للي بعديه، زي اللي ميرو بتقول كده، الخوف، الخوف من الفشل، من الرفض، من الانتقاد، من النغلط. انت مش خايف من الخطوه، الخطوه على فكره ما بتخوفش، ومحدش هيعضك يعني، فاهمني؟ بس اوقات بنعمل ايه، لا واوقات بقى بنعمل حاجه تانية، بنحب منطقه الامان، الكومفورت زون كده، نقعد فيها يا باشا ايه، افكر بامان، اخطط بامان قبل ما نبدا، لكن تنفيذ لا لا لا، فيها مخاطر يا باشا، وضغط وتوتر وبتاع، لا لا لا يا عم لا. انا سهل اتكلم عن المشروع لكن صعب ان انا ابتدي، سهل ان اقرا عن الرياضه لكن صعب انزل جيم يعني. ففوائد كتير برضو، احنا بنحب الكومفورت زون، بنحب نقعد في الحته الامان اللي احنا مستمتعين فيها، بنتكلم وبتاع، واوقات بنضحك بقى على نفسنا، نقول لك ايه، ما انا يا عم هو خلاص بتكلم يا عم، طول ما انا بتكلم في المشروع بقى خلاص انا كده ايه، مامي انا كده تمام قوي قوي. ونفسي اسال نفسك سؤال، لو اختفى الخوف تماما هتعمل ايه النهارده؟ لو الخوف ده اختفى، تخيل كده، غمض عينك معايا، تخيل لو الخوف ده اختفى، مفيش خوف، مفيش مشاعر خوف، خلاص مفيش، هتعمل ايه النهارده؟ ايه الحاجه اللي هتكون بتعملها النهارده؟ كنت هتقدم على شغل، ولا كنت هتتكلم الشخص اللي انت عايز تكلمه، ولا كنت هتبدا مشروع، ولا تجرب، كنت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وخلي بالك الخوف مش دليل انك في المكان الغلط، الخوف مش دليل انك في المكان الغلط، الخوف نتيجة لانك بتعمل حاجة جديدة، حاجة انت لسه اول مرة تعملها، حاجة لسه بتجربها، حاجة انت مش متعود عليها، فده طبيعي جدا. خلي بالك ان احنا اوقات كتير مستنيين اللحظة الصح، احنا اوقات كتير مش مستنيين اللحظة الصح، احنا مستنيين الاحساس بالخوف يختفي، عايزين خوفنا يقل، عايزين ما نبقاش خايفين، نبقى واثقين. بس خلي بالك انه هنا في مشكله صغيره، الخوف غالبا ما بيختفيش، الخوف لان ده شعور، ده مشاعر، احساس انا بحسه جوايا، فانا مش هعرف الا بقى لو انا يعني ايه قررت ان انا اموت مشاعري، يعني ايه بقى خلاص بقى انا مش حاسس. وده خلينا نروح لسؤال مهم قوي، طب لو الخوف مش هيختفي نعمل ايه؟ ايه بقى اللي احنا نعمله؟ ده اللي احنا عايزين نفكر فيه، هعمل ايه لو الخوف مش هيختفي؟ تعالوا ده اللي احنا نتكلم فيه بعد الترنيمة الجاية، تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نفكر مع بعض هعمل ايه لو الخوف مش هيختفي وهيفضل موجود معايا.

0: أغاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى يا هل ترى ليه بنخاف وهنعمل ايه لو الخوف ما اختفاش؟ الخوف مش هيختفي، فيا ترى هنعمل ايه طول ما الخوف مش هيختفي؟ عبد الله صباح الخير والسعادة. يا صباح الجمال والفل عليك يا عبد الله، يا رب يومك يبقى جميل وتكون مستمتع معانا النهارده في الحلقة، ومبسوطين جدا ان انت موجود معانا ووسطنا. تعالوا نكمل حلقتنا واشجعكم، وتعالوا يعني عايز اشجعكم كده قبل ما نكمل ان احنا نبقى بنشارك بعض. تعالوا نشارك بعض لو الخوف مش هيختفي هنعمل ايه، ايه الحاجه اللي هنعملها لو الخوف مش هيختفي. وكمان بفكركم بلعبه الريموت العجيب، تقدر تختار اي زرار من 0 لـ9. عندنا شويه زرار تانية زي السرعه، زي الاعاده، زي التوقف المؤقت، وشويه زراير جميله كده كده تقدر تكون بتلعب معانا. تختار زرار، شوف الزرار هيطلع لك ايه علشان نشوف. ممكن ابعت لك رساله، ممكن ابعت لك سؤال، هنشوف الزرار هيقول لك ايه النهارده. طيب تعالوا نفكر مع بعض، واحب كمان اكون بسمعكم واحنا مع بعضينا. ايه اللي هنعمله لو الخوف ما اختفاش؟ كتير مننا فاكر انه في يوم من الايام هيصحى فيها ومش هيحس بقى خلاص بالخوف ده تاني، خلاص بقى بقيت جاهز، خلاص ما بقيتش خايف، خلاص كل حاجة بقت تمام. ناس كتير مننا يعني ايه على هذا اليقين، يعني اللي هو ايه، انا مستني، بص انا هنام واصحى الدنيا هتبقى فل الفل، انا مش عارف ايه، انا مستني الخوف يختفي، انا مش عارف. مع انه في الحقيقة ده لا، مش هيحصل، ده مش هيحصل. لكن الواقع مختلف، الواقع مختلف قوي قوي قوي. معظم الناس اللي أخدت خطوات كبيرة كانت خايفة وهي بتاخدها، كانت خايفة وهي بتبتدي، ومتوترة وبتعرق ومش قادرة وضغطة وناس ممكن ما تعرفش تنام بسبب حاجة زي كده، بس خدت الخطوة. أول يوم شغل، أول يوم تقدم قدام جمهور، لو أنت بتتكلم أو متحدث أو بتعمل أي حاجة فيها ناس، أول مرة مشروع، أول مرة سفرية، لو أنت أول مرة تسافر، بالذات كمان لو يعني بتسافر لبلاد مختلفة، مش في البلد اللي أنت قاعد فيها أو الدولة اللي أنت قاعد فيها، بتسافر لدول مختلفة، أول مرة تشيل مسؤولية كبيرة، أول مرة تكون بتعمل أي حاجة. الناس دي كلها وهي بتبتدي، أي حد بدأ أي حاجة كبيرة، بتبدأ مشروع كبير، بتبدأ شركة، الناس اللي بدأت الحاجات دي كلها بدأت وهي خايفة، بدأت وهي مش عارفة هي إيه اللي هيحصل قدام، هي مش ضامنة. محدش فينا ضامن قدام هيعمل إيه. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا جدا نكون واخدين بالنا منها، إنه الناس الكبيرة وأي حد خد خطوة كبيرة مخدهاش وهو واثق، مخدهاش وهو مش خايف، مخدهاش وهو مرتاح، مخدهاش وهو مطمن، لكن خدها وهو قلقان وخايف ومتوتر وبيعرق والدنيا بهدلت البهدلة يعني. فدي حاجة عشان بس إيه نبقى متفقين عليها. وخلي بالك إن الخوف هو أكبر عدو لإنك يعني إيه ما تبدأش. الخوف هو بيقلل الحركة، وخلي بالك إنه في حاجة جميلة، هو بيقل حركتك، بس الخوف بيقل مع الحركة كمان. يعني

والجديد بتبتدي حاجة جديدة بتبقى خايف، بس الخوف بيقل. انا اول مرة جيت فيها الراديو كنت خايف، كنت قلقان، كنت حاسس ان الموضوع مش عارف هعمل ايه، بس الخوف ده بيقل بيقل بيقل بيقل، فالخوف بيقل. فخلي بالك انك اول ما هتتحرك الخوف حجمه هيبتدي يقل، اول ما هتاخد الخطوة الخوف هيبتدي يقل، اول ما هتمشي السكة الخوف هيبتدي يقل. فاول يوم جيم اصعب من اليوم العاشر، اول مرة تتكلم قدام ناس اصعب بكتير بكتير من المرة العشرين، اول خطوة اصعب من الاستمرار. فطبيعي جدا انه الخطوة الاولى تبقى صعبة، طبيعي جدا الخطوة الاولى تبقى مش سهلة، ده طبيعي جدا جدا جدا جدا. خلي بالك ان في اوقات الخوف احنا بنتعود عليه كمان، اوقات كتير الخوف مش لازم يختفي، والخوف مش هيختفي، بس في اوقات احنا اللي بنتغير، فبنبقى خلاص خدنا على الحاجة، تعودنا عليها، فهمناها، ادركناها اكتر، نضجنا اكتر، فالخوف مش لازم يختفي خالص. اوقات احنا اللي بنتغير، الحاجة اللي كانت بترعبنا زمان بقت عادية النهاردة، مش لان هي اختفت ومش لان الخوف قل، لكن انا كبرت، انا نضجت، انا اتغيرت، انا شخصيتي اتغيرت، شخصيتي نضجت اكتر، شخصيتي بقت احسن، شخصيتي اتطورت. فمش الحاجة اللي اختفت، لكن ايه اللي حصل، انا اللي اتغيرت، انا اللي كبرت، انا اللي وصلت لحتة احسن، انا اللي وصلت لحتة مختلفة. وكمان مش بس مع الوقت الخوف بيقل، لكن كمان مع الوقت انا بكتسب ثقة، مع الوقت انا بثق في نفسي اكتر وبثق في الحاجة اكتر، وكل ما انا بثق في نفسي اكتر كل ما انا بعرف اتحرك اكتر. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، الثقة بتيجي من الحركة وبتيجي بعدها مش قبلها. يعني ما بقاش انا واقف قبل ما ابتدي واقول انا مستني لما اثق، مش هتثق، مش هتثق خالص. لكن امتى هتثق؟ لما تتحرك، هتثق لما تكون بتتحرك. كتير من الناس مستنية الثقة عشان تبدأ، لكن غالبا الثقة نتيجة البداية، الثقة هي نتيجة البداية. انا بثق لاني بدأت، بثق لاني اتحركت، بثق لاني الدنيا بقت مختلفة، انا فهمت اكتر. فالثقة بتيجي بعد ما بتحرك مش قبل ما اتحرك، ودي حتة مهمة محتاجين نبقى فاهمينها ومدركينها كويس قوي. الثقة بتيجي بعد ما اتحرك. محدش بيتعلم السواقة وهو واثق. وانا بسوق ببقى في اول مرة، اول فترة دي وانا بتعلم ببقى خايف، خايف اخبط حد، خايف اخبط العربية، خايف اعمل حادثة، خايف. وانا بتعلم عوم مش ببقى خايف، مش ببقى مطمن، انا اسف، مش ببقى مطمن، ببقى خايف من المية، خايف اغرق، خايف يحصل لي حاجة. فالبداية انا ببقى خايف، بس مع الوقت بثق، مع الوقت ببقى انا واثق في نفسي، واثق في اللي انا بعمله، واثق في الحركة اللي انا باخدها. فدي حتة مهمة قوي قوي قوي. وخليني احب اقول لك، لو مستني الخوف يختفي مش هيختفي، انت محتاج تتحرك، انت محتاج ترمي نفسك، ترمي نفسك وتلوش، ترمي نفسك يا باشا وضبش، ضبش اديها يعني، ضبش يا باشا وما تشيلش هم، تغلط عادي اغلط، الموضوع مش يخوف، فشلت عادي، ما هو الفشل ده بيعلمك ان المرة اللي بعدها مش هتفشل، اترفضت عادي يا باشا، وجع الرفض صعب وسخيف، بس يا باشا هيعلمك انك تختار الناس صح وانك تختار المكان الصح. فارمي نفسك، ارمي نفسك، ما تفضلش واقف مكانك. هتفضل واقف مكانك هتعمل ايه؟ هتفضل واقف مكانك، يبقى يعني ما تجرب، ارمي نفسك يا عم ولوش ودوس. فخلي بالك انه الخوف ممكن يخليك مستني وقت طويل قوي وتضيع سنين من عمرك، لان كل مرحلة في الحياة بيبقى معاها خوف جديد، الخوف مش هيخلص، الخوف مش هيخلص، في كل مرحلة هتلاقي معاها خوف جديد وتحدي جديد، خوف من البداية، خوف من المسؤولية، خوف من النجاح، خوف من الفشل، خوف من الرفض، خوف خوف خوف. لازم تتعلم تتعامل مع الخوف، لازم تتعلم تتعامل مع الخوف، ما ينفعش تبقى الخوف ده يعني ايه بيجري وراك، لازم تتعلم تتعامل مع الخوف. فرق كبير ما بين الشجاعة وغيرهم، الشجعان وغيرهم. الشجعان مش ناس مختلفة عننا على فكرة، الناس اللي شجاعة هي ناس مش مختلفة عننا خالص خالص، هي ناس زينا، بني ادمين طبيعيين، محدش فيهم نازل من السما، ناس طبيعية زي وزيك عادي جدا، بس هم خدوا الخطوة، هم خدوا الخطوة رغم الخوف.

هم خدوا الخطوة رغم ان هم يعني قلقانين خايفين، فطبيعي طبيعي عادي، بس دي ناس خدت الخطوة، خدت الخطوة، ما فضلتش واقفين زي ما هم، خدوا الخطوة وتحركوا. لكن لو فضلوا واقفين لا خلاص مش هيعملوا حاجة. فالشجاع ما بيختلفش عنك في حاجة غير انه خد الخطوة، خدت الخطوة رغم الخوف، رغم القلق، رغم قلة الثقة، رغم. فالناس اللي كانت بتاخد قرارات صعبة أو بتاخد قرارات كبيرة كانوا مترددين وكانوا قلقانين ومش متأكدين ومش واثقين وخايفين ومرعوبين، لكن اتحركوا. الحقيقة بتقول إنه الناس دي كانت خايفة، بس هي في الأول وفي الآخر عملت إيه؟ اتحركت. الناس دي اتحركت، خدت الخطوة. فالشجاعة مش إنك ما تخافش، خلي بالك وركز معايا كويس قوي قوي قوي في الجمله دي، ارجوك ارجوك ارجوك وارجوكي ركزي معايا في الجمله دي. الشجاعه مش انك ما تخافش، الشجاعه انك تمشي والخوف موجود، انك تتحرك. الشجاعه انك تتحرك رغم خوفك، الشجاعه انك تتحرك رغم قله ثقتك، الشجاعه تتحرك رغم رعبك وتوترك، الشجاعه انك تتحرك رغم قلقك، الشجاعه انك تتحرك. دي الشجاعه، الشجاعة ان الخوف يختفي، فلما الخوف ما بقاش خايف ابقى شجاع خالص خالص خالص خالص. هبقى خايف بس هتحرك، هبقى مرعوب بس هتحرك، هبقى قلقان بس هتحرك، هبقى متردد بس هتحرك، هبقى ما عنديش ثقة بس هتحرك، مش هبقى شايف الطريق كامل بس هتحرك، مش هبقى شايف النهاية بس هتحرك. فتحرك اتحرك، لانه طول ما انت واقف مكانك انت الخسران، طول ما انت واقف مكانك انت الخسران. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الجملة دي، طب ما انت واقف مكانك انت الخسران. طيب لو الشجاعة مش معناها غياب الخوف، مش معناها ان ما بقاش خايف، ولو الحياة بتعلمنا واحنا ماشيين، يبقى يمكن المشكلة اننا مستنين نتعلم كل حاجة قبل ما نبدأ. وفكر فيها كده، فكر فيها، لو الشجاعة مش معناها ان انا يعني ان الخوف يختفي والحياة بتعلمني وانا ماشي، يبقى المشكلة في ايه؟ اكيد المشكلة في ان انا واقف مستني اتعلم كل حاجة. وفكر فيها كده، وحب اسمع رأيكم عامة، يعني احب اسمع رأيكم في الـ في الـ في, الـ في الحاجة اللي زي دي كده. انا يعني ايه اللي مستنيني؟ انا ايه اللي مخليني واقف؟ انا مستني ايه؟ تعالوا كده، يعني انا مستني ايه؟ تعالوا نتشارك، يعني ايه الحاجة اللي انا مستنيها؟ يعني دي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا. متحمس قوي قوي قوي للموضوع بصراحة، لأنه بياكل في قلبي، ولأن اختبرته ولأن عشته كتير، يعني قلبي بيتقطع كده على الناس اللي بتبقى واقفة مستنية إنه هي تبتدي في حاجة ومستنية الوقت المثالي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا، وشجعك تلعب معنا الريموت العجيب، يلا بينا.

0: يوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى ايه اللي بيحصل؟ يا ترى احنا مستنيين ايه؟ وهل مستنيين فعلا احنا نتعلم كل حاجة ومستنيين اللحظة الصح، ولا احنا ايه اللي موقفنا؟ احيانا اوقات كتير بنطلب من نفسنا حاجات مستحيلة. عايزين نفهم كل حاجة قبل ما نبدأ، عايزين نعرف كل التفاصيل، عايزين نبقى جاهزين لكل الاحتمالات. والفكرة انه محدش جاهز 100%. كل الناس سبقونا كانوا ناقصهم حاجات، كل الناس كانوا محتاجين، كل الناس كان عندهم خبرات اقل مما اللي هم كانوا محتاجينها وقتها، معلومات ناقصة، اسئلة كتير من غير اجابات، ومع ذلك بدأوا، مع ذلك اتحركوا، مع ذلك نطوا في المية علشان يكسبوا، علشان يتحركوا، علشان ما يفضلوش واقفين مكانهم. في حاجات ما بتتفهمش من القراية او التفكير فقط. محدش فينا فاهم كل حاجة، مفيش حد فينا عنده اجابات لكل حاجة، محدش فينا عنده اجابة لكل اللي هو بيعدي فيه. في حاجات كتير بتتفهم عن طريق التجربة، عن طريق انك تعمل الحاجة، عن طريق انك تتحرك، عن طريق انك تاخد الخطوة، عن طريق انك تمشي السكة. انك تمشي السكة دي حاجة لوحدها تعلمك، يعني دي حاجة لوحدها يا باشا خلاص. ففي الشغل، في القيادة، في العلاقات، في المسؤولية، الحاجات دي كلها في حاجات كتير بنتعلمها بالخبرة، بنتعلمها بالتجربة، اني اجرب، اني بعندي خبرة. مش هتعلم وانا واقف مكاني، مفيش حد فينا بيتعلم هو واقف مكانه خالص خالص خالص. ومحدش فينا ضامن النتائج، ولا حد من الناس اللي بدأت كان ضامن النتائج. جزء كبير من الحياة قائم على خطوة فيها قدر من عدم اليقين. خلي الجملة دي في دماغك، جزء كبير من الحياة قائم على خطوة فيها قدر من عدم اليقين. يعني كل خطوة هتاخدها فيها جزء انت مش فاهم، فيها جزء عندك فيها اسئلة، في جزء انت مش واثق فيه، في جزء خوف، في جزء انت مش عارفه. فالامثلة بقى كتير، زي انه مسافر، وانت مسافر بلد جديدة او دولة مختلفة، انت طبيعي تبقى قلقان. ليه؟ رايح ثقافة مختلفة، بلد مختلفة، نظام مختلف، كل حاجة مختلفة، تغيير وظيفة، انت رايح على شغل جديد، بسيستم جديد، بطريقة جديدة، بناس جديدة، حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي من ده. لكن احنا في كل مرة بنتحرك بيبقى عندنا جزء من الخوف. وفرق كبير من انك تعرف معلومة وانك تعيشها، فرق كبير قوي قوي قوي قوي قوي. في حاجة اسمها كده التعلم بالخبرة، فرق كبير قوي من انك تعيش الحاجة فيبقى عندك خبرتها وعندك الحاجة اللي انت المفروض تتعلمها منها، ومن ان عندي معلومة، عندي معلومة. ممكن تقرأ 10 كتب عن السياحة، لكن اول ما تنزل المية، سوري، تقرأ 10 كتب عن السباحة، لكن اول ما تنزل المية هتتعلم حاجة دي تانية. يعني وانت في البحر غير وانت بتقرأ كتاب عن البحر، فاهمني؟ يعني وانت بتعوم غير لما تقرأ كتاب عن العوم، يعني الموضوع مختلف. البشر عندهم هواية غريبة عامة، يعني احنا كبشر عندنا هواية غريبة جدا، يحاولوا يتعلموا الحياة من على الرصيف بدل ما ينزلوا الملعب. فانا ايه، هقف كده على جنب وحاول اتعلم. حبيبي انزل، يا بابا انزل، يا ماما انزلي، يا ست الكل انزلي، يا باشا انزل، انزل، اجري اجري، نط في المية، نط يا باشا، نط نط ولوش، نط وضبش، اديها، يعني عشان تتعلم. لو ما عملتش كده بأمانة ربنا ما هتتعلم، هتفضل واقف مكانك ومش هتكسب حاجة. وخلي بالك انه بعض الاجابات ملهاش، يعني بعض الاسئله، سوري، ملهاش اجابات، بعض الاسئله ملهاش اجابات مسبقه، يعني مفيش حد هيديك اجابه او هتاخد الاجابه قبل ما تبدا. في اسئله مش تعرف تجاوبها غير لما تبدا، مفيش اسئله هتعرف تجاوبها غير لما تحط ايدك في الحاجه. زي هل الشغل ده مناسب ليا؟ ما مش هتعرف غير لما تبدا، مش هتعرف غير لما تحط ايدك في الحاجه وتبدا. هل المجال ده انا بحبه؟ هتعرف منين غير لما تبتدي وتحبه، هتعرف كل تفاصيله بمشاكله بالحاجات الصعبه اللي فيه، هتعرف منين؟ طب هل الفكره دي تنفع؟ هتعرف منين ان هي هتنفع غير لما تجربها؟ ما تجرب وهتشوف، هتعرف هتنفع ولا مش تنفع، عادي. ولو ما نفعتش عادي، يعني مش اخر الدنيا، الدنيا ما وقفتش. فخلي بالك من كويس قوي قوي قوي من الحته دي. هو انا اقدر على المسؤوليه دي؟ يا باشا جرب، جرب يا باشا، مد ايديك، ارمي نفسك، ارمي نفسك، محدش فينا عارف هو هيعرف يعملها ولا لا، غير لما يجرب، غير لما ينط في الحاجة، غير لما يحط ايديه ورجليه وراسه في الحاجة، وقتها تقدر تقرر اه انا هعرف مش هعرف، انا دي بتاعتي لا دي مش بتاعتي. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من الجزء ده. طيب اوقات البداية نفسها هي اللي بتكشف الطريق. يعني ايه؟ احنا مستنين الطريق يوضح عشان نبدأ؟ لا حبيبي، انت لما تبتدي الطريق هيوضح، لما تحط رجلك في الطريق الدنيا هتوضح، لما تاخد الخطوة بتاعت البداية الطريق هيوضح. فخطوة بتجيب خطوة، فرصة بتجيب فرصة، تجربة بتخليك تكتشف اتجاه جديد. فباشا جرب جرب، هي الحياة بنعيشها مرة واحدة، عيشها تجربة جميلة، استمتع بيها بحلوها بمرها بكل حاجة. وخلي بالك وركز معايا كويس قوي قوي في الجملة دي، بعض الدروس مستحيل تتعلمها قبل ما تبدأ، في حاجات مش هتتعلمها غير لما تبدأ، مفيش حاجة، في حاجات مش هتتعلمها غير لما تخش جوه الحاجة، غير لما تخش جوه الموضوع نفسه، غير لما تمد ايديك في الحاجة، غير لما تبقى في قلب المية، مش هتتعلم غير لما تبقى جواها. ما تستناش بره على الشط وتقول اصل انا هتعلم العوم. هتتعلم العوم وانت واقف على الشط؟ ايه ازاي يعني هتعلم العوم في الرمله؟ هتعوم في الرمله؟ انت هتخترع عوم جديد يعني؟ هتعلم في الميه؟ انزل الميه يا باشا، انزل الميه. بس هل ده معناه كده ان ان ان الانتظار غلط، ولا ان الاستعجال صح؟ اكيد لا، اكيد اكيد برضو الاستعجال مش صح، بس فرق مهم قوي لازم نفرق ما بينهم، فرق ما بين اني بستعد ومن اني بستخبى، فرق كبير ما بين اني باجل ومن اني بتعلم، فرق اني بجهز وما بين اني واقف على الرصيف بتفرج عليه من بعيد، فرق كبير قوي قوي قوي قوي. وخلي بالك انه مش كل تاجيل غلط، مش كل تاجيل غلط، في حاجات يعني ايه، مش معنى ان الناس كانت بتاجل معنى ان الانتظار غلط، لا محتاجين نفرق. قرار محتاج معلومات اكتر، خد يا باشا معلومات. مشروع محتاج دراسة اكتر، ادرس. خطوة كبيرة محتاجة تجهيز، يا باشا اشتغل. فمش كل تأجيل غلط، فرق كبير ما بين، ودي حاجة انت اللي هتحددها على فكرة، ما بين انك فعلا بتجهز ولا انت مستخبي. الاستعجال مش دايما شجاعة، خلي بالك من الموضوع ده، ان الاستعجال مش دايما شجاعة، في حاجات اوقات كتير الاستعجال يعني ايه، في ناس بتبقى فاكرة ان السرعة دليل على القوة، لا خالص، اوقات السرعة بيبقى تهور، فقرار متاخد تحت ضغط، لا يا باشا فكر، اهدى وفكر. مشروع بدون خطة ما ده تهور يعني، بتبتدي مشروع من غير خطة ازاي يعني؟ طب انت عارف انت رايح فين؟ انت عارف انت جاي منين؟ انت عارف انت هتعمل ايه؟ لا، فده مش منطقي خالص خالص خالص خالص يعني. اسمه ايه ده، ان انت تلتزم بحاجة انت مش مستعد لها، ده مش منطقي. فخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي. الحكمة بتسأل ايه اللي ناقص عندك، فلو هتستنى يبقى لازم تعرف مستني ايه بالظبط، ما تبقاش مستني وخلاص، ده فرق كبير قوي قوي قوي. فلازم تبقى عارف انت مستني ايه، اللي انت مستنيه، معلومة ناقصة، مستني مهارة محتاج تتعلمها، مستني مبلغ محتاج توفره، ايه اللي انت مستنيه؟ حدد حدد انت مستني ايه عشان تعرف تقفش نفسك، غير كده انت بتضحك على نفسك، عشان نبقى متفقين امين، غير كده انت بتضحك على نفسك. خلي بالك ان الخوف بيقولك استنى وخلاص، عشان بس نبقى متفقين، الخوف بيقولك مستني وخلاص. فبس اسأل نفسك انت مستني ايه. الخوف ما بيحددش الحاجة، الخوف هيقولك ايه، استنى استنى واسكت بقى يعني، فانت استنى واسكت صمت. فالخوف ما بيقولكش انت مستني ايه، لكن لما تستنى، لما تحدد انت عايز ايه، الموضوع يبقى مختلف، فاهمني؟ فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. اللي هو الخوف هتلاقيه بيقولك ايه، بيأجله بس، لسه بعدين، مش وقته، لما ظروف تتحسن، من غير سبب، مفيش سبب، مفيش خط، مفيش حاجة واضحة، انت مش عارف انت مستني ليه، انت مستني وخلاص يعني، ده بجد انت يعني عارف انت مستني لأجل ان انت مستني بس، ده اللي انت فيه. فده مهم قوي قوي قوي قوي. وحاجة مهمة، انا بستعد ولا بستخبى؟ وده اللي يقودنا لاخر محطة لينا في حلقتنا النهاردة، واخر وقت ده بعد كل الكلام ده، تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نسمع ونحكي في اخر وقت لينا في حلقتنا النهارده.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني في آخر وقت لينا في حلقتنا. بعد كل الكلام ده الحلقة مش عن الناس كلها، الحلقة دي عليك انت وعنك انت وانتي. في حاجات كتير في بالك من اول الحلقة، وغالبا وانت بتسمعني كمان في حاجات معانا بتظهر في دماغك كل شوية: قرار مؤجل، مشروع، خدمة، عادة جديدة، خطوة مهنية جديدة، مواجهة، حلم قديم. الحاجات اللي بنفكر فيها كتير دي احيانا اكتر حاجة محتاجة اهتمامنا هي نفس الحاجات اللي بنأجلها. خلي بالكم، يعني الحاجات اللي احنا محتاجين نهتم بيها هي اللي بنأجلها، فخلي بالك من الموضوع ده. بعديها، مش دلوقتي، لما افضى، لما بقى جاهز. واسأل نفسك بصدق من غير ضغط ومن غير جلد ذات، ماشي؟ عشان بس ايه، بكل هداوة، ايه الحاجات اللي بقالها فترة مستنياك؟ ايه السبب الحقيقي للتأجيل؟ اسأل نفسك السؤالين دول بكل أمانة وبكل صدق. يمكن مش محتاج تبدأ كبير، احنا اوقات بنتخيل ان البداية لازم تبقى ضخمة، لكن غالبا البداية الحقيقية أصغر من كده بكتير قوي قوي قوي. ممكن تبقى مكالمة، ممكن تبقى رسالة، ممكن تبقى تسجيل في كورس، ممكن تبقى صفحة واحدة في كتاب، خطوة واحدة تاخدها انك تكلم حد او انك تتحرك من مكانك. الفكرة مش انك تخلص الطريق، مش محدش طالب منك تخلص الرحلة النهاردة، محدش طالب منك انك توصل للنهاية دلوقتي، بس مطلوب منك انك تتحرك. خد الخطوة، اتحرك اتحرك. يمكن الحاجة اللي بقالك فترة بتقول لها مش دلوقتي هي نفس الحاجة اللي انت محتاج تبدأ فيها دلوقتي. يعني خلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي قوي، لانه حتة يعني حساسة. يمكن الحاجة اللي انت بقالك فترة بتقول لها مش دلوقتي هي نفس الحاجة اللي انت محتاج تبدأها. الحاجات اللي جات في دماغك واحنا بنحكي مع بعض: مشروع، مكالمة، رسالة، قرار، عادة، حاجة عايز تعملها. اشجعك انك خد الخطوة النهاردة، خد الخطوة، اشجعك جدا جدا جدا على ده. كلنا عندنا لمة، كلنا بنستنى، كلنا بنخاف، كلنا بنحب الاحساس ان احنا جاهزين. الحياة مش بتدي ضمانات كاملة، والخوف مش بيختفي بالكامل، واللحظة المثالية نادرا ما بتيجي. يمكن اللحظة الصح مش هتيجي بالشكل اللي انت مستنيه. يمكن مش هتيجي يوم تصحى تلاقي فيه كل حاجة بقت تمام، الظروف مظبوطة، الإجابات موجودة، الخوف اختفى، وأنا بقيت واثق من نفسي، أنا بقيت مية مية، أنا بقيت فل الفل وعشرة على عشرة، أنا كده تمام. ده مش هيحصل لو انت مستنيه. انت بتضيع وقتك، انت بتضيع وقتك. يمكن اللي ناقص مش وقت أكتر، يمكن اللي ناقص مش معلومات اكتر، يمكن اللي ناقص مش شجاعة اكتر، يمكن اللي ناقص خطوة واحدة بس. ممكن تبقى تكون الخطوة دي خطوة صغيرة انت محتاج تكون بتاخدها. استنى اللحظة الصح. يمكن الاجابة مش انك تستنى اكتر، يمكن الاجابة انك تبتدي من المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي ونشوف انت هتتحرك ازاي. خد الخطوة، خد الخطوة، اتحرك، ارمي نفسك، ارمي نفسك. انت مش مستني انك تقف كتير، انت مش محتاج تستنى كتير، لكن اللي انت محتاجه انك تبتدي دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها دي دلوقتي حالا. بسطت جدا جدا جدا اللي كنت معاكو النهاردة، ونشوفكو في حلقة جديدة من صباح سما بكرة الصبح. باي باي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الحلال والحرام، الحلال والحرام كلمتين يبدو أن هما عكس بعض تماما، والكلمتين دول اختلف عليهم ناس كتير قوي. ففي ناس حللت حاجات وناس حرمت حاجات، والبعض قال أنه الحلال ده يعني هو اللي لازم يتناسب مع ثقافتنا ومبادئنا. في ناس تانية قالت لا، ممكن يكون الحلال ده حاجة مختلفة عن اللي احنا عايشينه، والمفاهيم ملخبطة، كل واحد بيفكر بطريقته. فكرة الحلال والحرام، المبدأ ده أساسا هل يا ترى موجود في كلمة ربنا؟ هل يا ترى موجود في كتاب مقدس؟ هل يا ترى في حاجات حرام؟ وهل يا ترى في حاجات حلال؟ خليني أقرأ معاك آية من كلمة الرب من رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 10 والآية رقم 23. بيقول الكتاب المقدس: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. الحقيقة عشان نفهم أكتر الكلمات اللي قالها الرسول بولس، لازم نرجع للخلفية التاريخية للرسالة بتاعة كورنثوس الأولى في الوقت ده. التوقيت ده كانت مدينة كورنثوس مدينة حرة جدا، ولما كنت تدخل على المدينة تلاقي زي يافطة كبيرة مكتوب عليها كل الأشياء تحل لي، أنت في كورنثوس وتحتيها كل الأشياء تحل لي. فالعبارة بتاعت كل الأشياء تحل لي هي شعار الحرية عند الكورنثوسيين، فهم دايما حاسين بالحرية، دايما حاسين أنه ينفع نعمل أي حاجة في أي وقت، مفيش قواعد، مفيش ضابط ولا رابط، كل الأشياء تحل لي. أنت في كورنثوس فأهلا بيك، اعمل اللي أنت عايزه. لكن يكتب الرسول بولس ويقول لنفس الشعب ده كل الأشياء تحل لي، مش ده شعاركم؟ مش دي الكلمات اللي أنتوا بتقولوها؟ لكن الحقيقة كأنه بولس عاوز يقول لهم أنا جاي أكلمكم على الحرية من مفهوم تاني. وصلت رسالة الإنجيل لمدينة كورنثوس، وبولس بدأ يعلمهم أو يتلمزهم، زي ما أنا وإنت وإنتي منحتاج دايما لكلمة الله إنها تتلمزنا. بولس بيقول لهم أنتوا شعاركم إنه كل حاجة حلال، بس أنا عايز أقول لكم مبدأ مهم: كل الأشياء تحل لي، بس في كلمة مهمة اسمها لكن. لكن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. أنتوا اتولدتوا ولادة جديدة، أنتوا اتغيرت حياتكم، أنتوا أصبحتوا أبناء وبنات لله، ففي حاجة مهمة إنه مش أي حاجة تبدو أنها من وجهة نظركم تحل لي، لكن الحقيقة هي توافق. وهكذا أيضا أحبائي، أنا وإنت وإنتي كمؤمنين حقيقيين، كابن وبنت للرب، ممكن يبقى جوايا حاجات كتيرة بفكر فيها وبعملها، تصرفات بعملها، أماكن بحب أروحها، وغيره وغيره من الحاجات اللي بالنسبة لي عادي يعني، وأصبحت الكلمة اللي على لساني دايما عادي، ما كله بيعمل كده، طبيعي يعني. الحقيقة مش طبيعي، لأنه كوني أصبحت ابن لله، كوني أصبحت خليقة جديدة في المسيح يسوع، الروح القدس ساكن فيا، وكتاب مقدس بيعلمني كتير عن أهمية سكن الروح القدس، فبيكلمني أني لا أحزن الروح ولا أطفئ الروح أيضا، بل أمتلئ بالروح. فالحقيقة في مبدأ هام جدا اسمه مش كل الأشياء توافق، مش كل حاجة تناسبني. أنا أصبحت ممثل سفير عن المسيح زي ما كلمة الله بتعلمني، فلا يوافق أني أسلك بالسلوك ده، لا يوافقني كابن لله. ممكن أهل العالم يعملوا كده، لكن أنا وإنت وإنتي وكل واحد من ولاد الرب أصبح لي نمط حياة مختلف، أصبح لي شكل حياة مختلف. تقولي أنا بحب أتفرج على النوعية دي من الفيديوهات، عادي يعني، ما كله بيعمل كده. أيوة، بس أنا محتاج أسأل نفسي سؤال: هل ده يوافقني كابن لله؟ أنا بحب مثلا أني أقضي ساعات وساعات وساعات قدام السوشيال ميديا، قدام بعض الريلز، قدام القنوات الفضائية بالشكل الفلاني. حلو، كله بيعمل كده، ماشي، بس هل أنا كواحد ابن للمسيح ده يوافقني؟ هل ده يتناسب مع مقامي في المسيح؟ هل ده يناسب حالي اللي لازم يكون عليه هذا المقام؟ الحقيقة محتاجين نراجع نفسينا أحبائي. واحدة من الحاجات اللي بقت موجودة في العالم بكثرة في هذه الأيام هو إنه كل حاجة بقت متاحة،
والمعرفة بقت متاحة. كان زمان يقولوا بتكة زرار، دلوقتي بلمسة شاشة وساعات من غير لمسة شاشة. لكن النهاردة ربنا جاي يثبت مبدأ جديد اسمه كل الأشياء تحل لي زي ما كانوا كرونسوس بينادوا، لكن كابن وبنت للرب ليست كل الأشياء توافق. أصلي النهاردة من كل قلبي أن روح قدس يراجع معك ويعلمك ويفهمك ويفهمني إيه المناسب ليا، إيه اللي يتوافق معايا. يا رب شكرا ليك لأنك موجود علشان ترشدنا. يا رب بصلي ليا ولكل حد من إخواتي، يا رب علمنا نسلك بالتدقيق، ساعدنا نكرمك، ساعدنا نختار تصرفاتنا، ساعدنا نكون بنقدم للناس صورة حقيقية مشرفة عن جلالك. ادينا نسلك في كل ما هو يوافقنا كخليقة جديدة في المسيح يسوع. شكرا ليك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. النهاردة جاية أشارك معاكم مزمور 73. بس قبل ما أحكي معاكم في كلمات المزمور ده، أنا نفسي أشارككم عن الشخص اللي كان بيكتب الكلمات دي، وهو أساف. أساف المزمور ده كان بيحكي قصته كده، وهو كان واقف في وقت ما في حياته متلخبط، فكان كاتب الكلمات دي. بيقول كده: أما أنا فكادت تزل قدمي، يعني كنت هتشنكل في حاجة، إيه هي بقى؟ لولا قليل لزلقت خطواتي، يعني أنا كنت متلخبط وكنت هتكعبل في شيء. ليه بقى يا أساف كنت هتكعبل؟ بيقول كده: لأني غيرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. يعني أنا بصيت حواليا، لقيت إن الناس اللي حواليا الأشرار حياتهم حلوة. بصيت على الناس، لقيت إنه الناس عايشة في سلام، مع إن هما ملهمش علاقة بربنا. وإحنا ساعات كتير بنحس إن إحنا أولاد ربنا، ممكن يكون الناس اللي حوالينا حياتهم أحسن مننا، أو هما ما عندهمش مشاكل زينا، أو هما حياتهم كويسة. طب أنا ليه أنا كابن ربنا بعدي في اللي أنا بعدي فيه ده؟ وإحنا ساعات كتير بنتزحلق الزحلقة دي، أو بنتشنكل بالطريقة دي. وبعدين يعني هو بيحكي حاجات كتير قوي جوه المزمور. أنا شجعكم أن أنتوا ترجعوا وتقروا المزمور. بس في آية 17 بيقول كده: حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. وزي ما يكون كده أساف كان بيفكر بطريقة لغاية نقطة معينة، المشهد مع إنه هو أساف بقى شايفه بطريقة مختلفة، وكان المفتاح إن هو دخل لمقادس الله. وإحنا كتير قوي نبقى شايفين المشهد كده ملخبط حوالينا، لغاية النقطة اللي بدخل فيها لحضور الله، والنقطة اللي بدخل فيها لحضور الله يمكن المشهد هو بس أنا بشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا النهاردة يعني أنا جوايا قوي إن إحنا النهاردة يا رب في بداية يوم جديد، النهاردة أنا عايز أدخل لحضورك، أنا عايز أدخل لقدس أقداسك، عشان أنا لما هدخل لقدس أقداسك أنا مشهد اللي هشوفه حواليا هيكون مختلف. حتى لو مشهد هو أنا هشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا جايين نصلي الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أدخل لقدس الأقداس. أنا عايز النهاردة أتغطى بدم الحمل، النهاردة عايز أدخل يا رب لعمق حضورك. ففي عمق حضورك أنا هشوف الواقع بعينيك أنت مش بعيني أنا. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

يا رب أشكرك يا رب، يا رب لأن أنت فتحت الباب إن إحنا ندخل لقدس أقداسك على حساب دم الحمل. أشكرك يا رب لأنه الباب مفتوح يا رب، جايين ندخل يا رب القدس أقداسك، جايين يا رب نتقدس كده وندخل يا رب لحضورك، لأنه يا رب في حضورك يا رب عينينا بتتفتح، يا رب في حضورك يا رب بنشوف يا رب كل حاجة في حياتنا بطريقة مختلفة. يا رب افتح عينينا النهاردة عليك وعلى حضورك يا رب، عشان يا رب ندرك يا رب احنا مين، احنا فين، احنا بنعمل ايه. يا رب كل حد يا رب تايه في حياته، كل حد يا رب متلخبط واقف يا رب مش عارف يشوف، مش عارف يبقى عنده بصيرة كده. يا رب انا بصلي النهاردة ادينا بصيرة، ادينا عينين مفتوحة يا رب، افتح عينينا يا رب عليك يا رب وعلى حضورك، املانا يا رب النهاردة بالروح القدس. انت قدوس، انت قدوس يا رب.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أينما كنتم، سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: السعادة تبدأ في بيتك بخطوات بسيطة. السعادة تبدأ في بيتك بخطوات بسيطة. مفهوم السعادة: السعادة سوف نعرفها بشكل مبسط، حيث أن السعادة الحقيقية تكمن في القناعة، وهي التي يجب أن تسعى الأسرة في الحفاظ عليها. تتطلب سعادة الأسرة أسسا متينة تقوي الروابط العائلية وتعزز القيم والقناعة بما لدينا، والأهم أن نقتنع بما نحن عليه فنشعر بسلام داخلي يجعلنا نحب الحياة ونستمتع بها. إن السعادة تنبع من أعماق الإنسان ونظرته تجاه الأمور، لذلك قد نجد أغنى الناس تعيسين يشكون الاكتئاب والضجر، ونجد أفقرهم يحمد الرب ويبتسم من أعماقه. فالسر في قناعة الإنسان فيما بين يديه ودرجة إيمانه. والسعادة معدية تنتقل طاقتها سريعا، فكما يقول المثل: جاور السعيد تسعد. فالصحبة الصالحة الإيجابية أحد أهم أسباب السعادة. ستكون سعيدا متى قررت ذلك، فمجرد حزنك على أي شيء أو ندمك على آخر والوقوف على أطلال الخيبة لن يغير من الواقع شيئا، إلا أن يزيد الأمر تعقيدا وسوءا. لا زال الإنسان يبحث منذ القدم عن السعادة ويتحرى طرقها وكيفية تحقيقها، ويبذل كل وسعه في ذلك ساعيا بكل ما لديه من عقل وفكر ومادة لإيجادها، لكنها تبقى سرا ما لم يدرك ماهيته إلا القليل. فهي شعور داخلي يشعر به الإنسان ليمنحه راحة النفس، الضمير، انشراح الصدر وطمأنينة القلب. تكمن مشكلة الإنسان الأساسية مع السعادة التي يعانيها منذ الأزل بكونه لا يعلم أدوات تحقيقها، فيحاول أن يجرب المادة والأمور المادية الملموسة ليصل إلى السعادة، فتجده لا يصل. فما هي السعادة؟ وأين تكمن؟ سنعرف عن هذا وسنجيب على السؤال بعد الفاصل مع الترنيمة الأولى لهذه الحلقة مع فريق الحياة الأفضل، عمري ما دقت سعادة في قلبي. ابقوا معنا وتابعونا فاصل ونعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة عمري ما دقت سعادة في قلبي. وذكرنا قبل الفاصل تكمن مشكلة الإنسان الأساسية مع السعادة التي يعانيها منذ الأزل بكونه لا يعلم أدوات تحقيقها. فما هي السعادة وأين تكمن؟ وهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. السعادة تبدأ في بيتك بخطوات بسيطة. فأرحب بكم جميعا مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب، وأرحب أيضا بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما. أهلا بكم جميعا. يختلف مفهوم السعادة من شخص لآخر، وقد اختلف في تعريفها الفلاسفة كذلك، إذ أنها مصطلح نسبي، فقد يسعد الإنسان شيء يعد لدى غيره عاديا، ويود الجميع لو يصبحون سعداء. بيد أنك حين تسألهم ما معنى السعادة لن يستطيع أكثرهم الإجابة بشكل صحيح، ويرجع ذلك إلى أن المفاهيم تعقدت وتشابكت، فما عاد غالب الناس يفرقون بين السعادة الرفاهية والرضا، وبين النجاة من الموت والألم والسعي خلف المعيشة ورفاهية الحياة. تعد السعادة مفهوما مجردا لا ينحصر بنطاق حسي ولا عقلاني، بل يتجاوز ذلك إلى ما هو خيالي، ومن هنا تكمن صعوبة حصره وضبطه في بضع كلمات تصفه. منزلك هو المكان الذي تقضي به أغلب وقتك، لذلك يجب أن تجعله منزلا سعيدا. يجب أن تجعل المكان الذي تستيقظ به كل صباح مكانا مبهجا وسعيدا، حتى تستمتع بصباح مشرق كل يوم. يجب أيضا أن تجعل المكان الذي ينمو به أبناؤك مكانا أكثر بهجة. الأطفال التي تكبر في منزل سعيد يتمتعون بصحة أفضل. النبأ السار هو أنه بإمكانك جعل منزلك مكانا أكثر بهجة وراحة ببعض التعديلات البسيطة. أولا، ضوء الشمس، فهذا أمر أساسي. لا شيء يمكن أن يجعل المنزل أكثر سعادة وبهجة مثل تخلل ضوء الشمس من نوافذ البيت، ويسري ذلك على جميع غرف المنزل. لذلك حاول إدخال أكبر قدر من الضوء الطبيعي في جميع غرف المنزل، واحرص أيضا على أن تكون مصابيح المنزل من النوع ذو الضوء الدافئ المشابه للضوء الطبيعي، وابتعد عن الضوء الأبيض البارد، سوف يضفي هذا جوا من الإضاءة الطبيعية المبهجة للمنزل. النوم المريح هام جدا. منزل سعيد هو منزل يمكنك الحصول على قدر مناسب من الراحة به في نهاية اليوم. وللتأكد من الحصول على قدر كاف من النوم الهادئ، تأكد من أن غرف النوم معتمة تماما في الليل. الظلام التام يساعد الجسم على إفراز الميلاتونين، والذي يمنح الإنسان نوما أفضل. لتحقيق هذا، أضف بعض الستائر داكنة اللون أو المبطنة. كما يمكن أيضا أن تضع مصباحا بجوار الفراش وتقوم بإطفاء جميع الأضواء الأخرى في المساء لتبدأ الاسترخاء قبل النوم. املأ منزلك بالذكريات السعيدة. تفيد الأبحاث الحديثة بأن الناس يصبحون أكثر سعادة وأنجح في حياتهم عندما يملؤون منازلهم بمفروشات تسبب الرضا والسعادة. بعض الإكسسوارات المنزلية مثل إطارات الصور المزهريات تضيف طاقة إيجابية وحيوية أكبر للمنزل. قم بتزيين منزلك بأشياء تذكرك بالأصدقاء، الأقارب والأماكن التي قمت بزيارتها. المنزل السعيد هو منزل يذكرك بذكرياتك السعيدة ويشجعك على أن تصنع المزيد منها. وفر مكانا للجميع. يجب أن يتوفر لكل فرد من أفراد الأسرة مكانا خاصا ليمارس فيه هواياته المفضلة، أو حتى يجلس بهدوء ليتشارك أفراد الأسرة في الحياة. يحتاج كل منهم إلى مكان خاص يعيد به شحن طاقته الإيجابية، ركن قراءة، مكان لممارسة هواية مفضلة، شرفة صغيرة للاستمتاع بقهوة الصباح في هدوء. احرص على توفير مكانا للجميع. المنزل السعيد هو منزل يضم أسرة سعيدة. إذا كان أبناؤك يتشاركون في الغرفة، احرص على أن يكون لكل منهم ركن خاص يصبح مكانا شخصيا له. رتب الغرفة قبل أن تتركها. خذ من وقتك بضع دقائق لترتب أي غرفة قبل أن تتركها. هذه الدقائق القليلة لن تعطلك، لكنها سوف تتجمع لتصبح منزلا مرتبا يشعرك بالسعادة والراحة. المنازل المرتبة هي أماكن تبعث الطاقة الإيجابية، أما الفوضى فعلى العكس تماما. لذلك ابتعد عن الفوضى وخذ من وقتك القليل لتنظيم المكان. أضف بعض الألوان إلى حياتك. بعض الألوان لها تأثير إيجابي على الرأي، كما أن المنزل الملون هو منزل سعيد. ألوان الطبيعة توفر جو من السعادة والهدوء. وأيضا إذا لم يكن لديك الوقت أو الرغبة في إعادة تصميم منزلك، يمكنك إضافة بعض القطع الملونة في أماكن منتقاة بعناية. هذه اللمسات تضيف تغييرا كبيرا. احتفظ بتذكار بصري للسعادة. جميعنا لدينا أسباب للشكر والحمد، ونعم كثيرة تسبب السعادة في حياتنا وتملأ أيامنا طاقة. ابقاء تذكار بصري يمكننا رؤيته يساعدنا على وضع الأمور في نصابها الصحيح والبقاء سعداء. يمكنك الكتابة على لوح كتابة في المطبخ، أو حتى ورقة صغيرة تعلقها على الثلاجة، واختر كل يوم رسالة صغيرة تذكر بها عائلتك بأسباب السعادة والبهجة في حياتكم. اصنع مكانا ينعش جميع الحواس. الجزء المسؤول عن استنشاق الروائح في المخ مرتبط بالجزء المسؤول عن العواطف، ولذلك تسبب بعض الروائح السعادة والاسترخاء. احرص على إضافة معطرات جو طبيعية في منزلك لتحقيق ذلك. تعالوا نخرج لفاصل قبل أن نكمل في موضوع حديثنا في هذا اليوم. السعادة تبدأ في بيتك بخطوات بسيطة. فاصل مع فريق التسبيح وترنيمة قلبي بيك فرحان، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذه الترنيمة البيبيك فرحان مع فريق التسبيح، ونتحدث اليوم عن الفرح والسعادة. السعادة تبدأ في بيتك بخطوات بسيطة. ذكرنا قبل الفاصل بعض اللمسات وبعض الاقتراحات للمحافظة على منزل مرتب وجميل يبث أجواء السعادة. السعادة تبدأ في بيتك بخطوات بسيطة أيضا. التواصل الفعال أولا، خصص وقتا للحوار مع أفراد الأسرة، استمع جيدا لمشاعرهم واحتياجاتهم وشارك أفكارك ومشاعرك أيضا. ثانيا، تخصيص وقت ممتع، قم بتخصيص وقت للأنشطة المشتركة مثل تناول العشاء معا، مشاهدة فيلم أو القيام بألعاب عائلية. ثالثا، تخصيص وقت للاسترخاء، احرص على تخصيص وقت للاسترخاء والتأمل سواء كان ذلك من خلال القراءة أو حتى قضاء بعض الوقت في الطبيعة. رابعا، إظهار التقدير، عبر عن تقديرك لأفراد الأسرة من خلال كلمات لطيفة أو مفاجآت بسيطة أو حتى ملاحظات تشجيعية. خامسا، تعزيز الروتين الإيجابي، أضف عناصر إيجابية إلى روتينك اليومي مثل ممارسة الرياضة أو تنظيف المنزل بشكل مشترك، يمكن أن يجلب السعادة والشعور بالإنجاز. سادسا، احترام الفضاء الشخصي، للحد من التوتر احترم خصوصية أفراد الأسرة واحتياجاتهم الفردية مما يزيد من الهدوء والراحة داخل البيت. سابعا، المشاركة في المسؤوليات، توزيع المهام المنزلية على الجميع، يمكن أن يشعر الجميع بأنهم جزء من الفريق مما يعزز الشعور بالانتماء. ثامنا، مشاركة الأهداف، شارك أهداف الأسرة وأحلامها سواء كانت قصيرة الأمد أو طويلة الأمد مما يجعل الجميع يشعرون بأنهم يعملون لتحقيق شيء معا. تاسعا، الاحتفال بالنجاحات الصغيرة، احتفلوا بالإنجازات الكبيرة والصغيرة مما يعزز الإيجابية ويعزز من روح التعاون. عاشرا، أضف لمسة من الفكاهة، لا تتردد في إدخال الفرح والضحك إلى حياتكم اليومية، الفكاهة قادرة على تخفيف التوتر وزيادة السعادة. الحادي عشر، تشجيع الهوايات، دعم أفراد الأسرة لمتابعة هواياتهم يمكن أن يحفز الإبداع والشعور بالإنجاز، يمكنك حتى المشاركة معهم في بعض الأنشطة. الثاني عشر، الاهتمام بالصحة الجسدية، تناول الطعام الصحي، ممارسة النشاطات البدنية الشاملة مع الأسرة يعزز الصحة العامة ويحسن المزاج. الثالث عشر، خلق مساحة للحوار، اجعل من منزلك مكانا يمكن فيه الحديث عن المشاعر والتحديات بدون خوف من الحكم، استخدم أسلوب الحوار المفتوح بناء على الاحترام والدعم. الرابع عشر، تخصيص وقت لتعليم القيم، استغل اللحظات العائلية لتعليم قيم التعاون، المسؤولية والاحترام، يمكن أن يكون ذلك من خلال القصص، المناقشات أو النشاطات الهادفة. الأمر الخامس عشر، ألعاب فعالة، العب ألعابا جماعية تعزز التعاون والتواصل، ألعاب الألغاز، ألعاب استراتيجية تساعد في بناء الروح الجماعية. السادس عشر، الابتكار في الأنشطة، اجعل الأنشطة اليومية أكثر إثارة من خلال ابتكار طرق جديدة لفعلها، على سبيل المثال طهي وجبة جديدة معا أو اختيار فيلما لم تشاهده من قبل. السابع عشر، التعبير عن الحب، لا تنسى التعبير عن الحب والمودة بطرق متعددة مثل الكلمات الطيبة أو الهدايا الصغيرة. الثامن عشر، خلق بيئة مريحة، اهتم بتنظيم وتنظيف المنزل ليكون مكانا مريحا للجميع، الأدوات البسيطة مثل النباتات والديكور يمكن أن تحدث فرقا. سنعود لنتكلم عن خطوات لنشر السعادة في المنزل، خطوات أخرى بعد الفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة بقلوب فرحانة. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم من جديد أحبائي المستمعين والمتابعين، أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عباد. أرحب بكم في هذه الأثناء، أرحب بكل المستمعين والمتابعين الأحباء، وأيضا تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلا بكم جميعا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: السعادة تبدأ في بيتك بخطوات بسيطة. إن وجود العاطفة التي تقوي الروابط بين الوالدين والأبناء من مودة ومحبة وثقة واحترام متبادل يعد مسكنا للنفس وعامل استقرار للحياة. هذه العاطفة الدائمة تسمح بتقاسم أعباء الحياة اليومية والمشاركة في أفراحها وأتراحها، فتحقق التفاهم والسعادة. طريقة المعاملة مهمة جدا، إذ تعود الأطفال على مشاهدة رقة في المعاملة في البيت فسوف يكتسبون هذا السلوك. فالشدة المبالغ فيها والصراخ بصورة دائمة والألفاظ الصعبة السيئة لن تأتي بالنتيجة المطلوبة وترفع من حدة التوتر، بينما رقة المعاملة هي أفضل الوسائل لتربية الأبناء وتحقيق السعادة. أيضا لابد من توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين والأبناء، فكل واحد يتحمل مسؤولية أمرا ما، وهذه النقطة تشعر جميع الأفراد بأنهم مهمون ويؤدون دورا أساسيا في الحياة الأسرية، فيكون ذلك مصدر سعادة للجميع. يساعد تنظيم العلاقات بين الآباء والأبناء على فهم المعنى الحقيقي للأخذ والعطاء وكيف يحدث التوازن بينهما، وهذا يقلل من فرص الأنانية بين الأفراد ويدفعهم إلى طريق النجاح. الانفعال أو الغضب أو سوء التفاهم أمور تحدث، لذا لابد من أن لا نتوقف عندها ونتخطاها بالمسامحة، فالمسامحة هي أفضل الوسائل وأشدها حكمة في مواجهة كل ما يمكن أن يزعزع الروابط الأسرية ويهدد سعادة العائلة. تتطلب السعادة بعض التنازلات والتضحيات، لأن التضحيات لا يجب أن يتحملها فرد واحد، كما لا يجب أن تكون مصدر تعاسة، لأن الهدف الأساسي أن تنعم الأسرة بجميع أفرادها بالسعادة. لابد من إشاعة المرح في الأوقات السعيدة والظروف العصيبة التي يمر بها أفراد الأسرة، فالمرح مهم لتخفيف الضغط العصبي. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع المرنمة جانا إسحاق وترنيمة اللي بعزيني، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين. نتحدث في هذه الحلقة بموضوع السعادة تبدأ في بيتك بخطوات بسيطة، وذكرنا خطوات وأمور عملية بإمكانها أن تضفي لونا ورونقا وجمالا سعادة وفرح في بيوتنا. لكن أيضا لا غنى، بل هو أساسا الفرح الذي من الرب هو المصدر. الفرح يأتي من الرب وليس من داخلنا. عندما ننظر إلى داخلنا نشعر بالحزن، نحن نفرح فقط عندما ننظر خارج أنفسنا إلى الرب يسوع المسيح. فبدونه ليس فقط من الصعب العثور على الفرح، بل من المستحيل العثور عليه. يبحث العالم بشدة عن الفرح، ولكنه يبحث في كل الأماكن الخاطئة. لكن فرحنا يأتي لأن المسيح بحث عنا، وجدنا، وهو يحفظنا. لا يمكن أن يكون لنا الفرح بدون المسيح، لأن هذا الفرح غير موجود. فالفرح ليس شيئا يمكننا استحضاره. الفرح ليس غياب الحزن، بل هو حضور الروح القدس. وعلى الرغم من أن الروح القدس ينتج فرحا في داخلنا، فإنه في الكثير من الأحيان يفعل هذا ويجعلنا نتضع حتى نرفع أعيننا عن أنفسنا ونثبت أعيننا على المسيح. الفرح الحقيقي موجود حتى وسط الحزن الحقيقي، والفرح الحقيقي لا يعني دائما أن هناك ابتسامة على وجوهنا، بل يعني أحيانا أننا نركع على ركبنا بدموع التوبة. اعترف تشارلز سبيرجن قائلا: أنا لا أعرف وقتا أكون فيه أكثر فرحا بشكل كامل غير الوقت الذي أكون فيه نائحا على الخطية عند أقدام الصليب. يأتي الفرح مع التوبة والغفران وبالنظر يوميا إلى المسيح والعيش لمجده، وليس بالنظر إلى الذات والعيش لمجدنا. لكن إن عشنا كل يوم حاملين عار الأمس واهتمامات الغد، فلن نختبر أفراح اليوم أبدا. لذا دعونا نسرع دائما بالجري نحو الصليب بحثا عن الفرح الذي لا يمكن أن يمنحه سوى يسوع المسيح. لأن محاولة العثور على الفرح بدون المسيح تشبه محاولة العثور على الصباح بدون شمس. بالاتفاق مع جوناثان هاجنز في مقاله هل يريد الله أن نكون سعداء؟ فإن السعادة المسيحية تختلف تماما عن سعادة الثقافة الشعبية المعاصرة. لا نفصل بين السعادة والفرح كما لو أن الأولى أكثر جسدية والثانية أكثر كتابية بامتياز. إن أي من المرادفات الإنجليزية للسعادة صحيحة، وينبغي التركيز على المعين. هنالك فرح مسيحي وهنالك فرح عالمي، لذة من الإيمان المسيحي ولذة دنيوية. هكذا المفتاح هو معرفة الفرق. السعادة الدنيوية كما يوضح هاجنز هي أن تكون كل شيء متعلقا بمشاعر زائلة وكلمات منمقة تعني ضجة عابرة. لكن السعادة المسيحية والتي نعتبرها السعادة الحقيقية لا يمكن إيجادها إلا بالسعي إلى الرب وما يحبه الرب. من أجل هذا نرى في الكتاب المقدس في الأماكن مثل المزمور الأول يقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. هذا الرجل المبارك أو هذا الرجل السعيد الذي يجد سروره في شريعة الرب. ويستخدم يسوع المفهوم نفسه في عظته الشهيرة على الجبل في إنجيل متى الأصحاح الخامس: طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة فإنهم سيعزون، طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. أحبائي المستمعين، دعونا نخرج لفاصل آخر مع فريق التسبيح وترنيمة روح الرب الساكن في أعماق قلبي ونعود ونختتم الحلقة. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة روح الرب الساكن في أعماق قلبي، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم بعنوان السعادة تبدأ في بيتك بخطوات بسيطة. تأملنا وتشاركنا في هذه الحلقة بخطوات عملية، خطوات عملية للسعادة في المنزل من خلال أمور في العائلة، في أفراد العائلة، وأيضا تغييرات في أمور في المنزل. وتحدثنا أيضا عن السعادة الحقيقية والفرح الحقيقي في الكتاب المقدس. بحسب القديس أغسطينوس فإن المعايير الأساسية للسعادة هي أولا أن يكون لدينا ما نحب، ثانيا أن نحب ما لدينا. إذا مرة أخرى، أولا أن يكون لدينا ما نحب، وثانيا أن نحب ما لدينا، وثالثا ألا يكون شيئا سيئا. إنه التوافق مع صورة يسوع بالاتحاد به، هذا شرط للسعادة الحقيقية، هذا هو شرط السعادة والفرح الحقيقي. ولعل هذا يفسر القول إن السعادة الحقيقية لا يمكن إيجادها إلا في الله، أو بتعبير أدق الفرح المسيحي هو شعور طيب في النفس ينتجه الروح القدس، إذ يجعلنا نرى جمال المسيح في الكلمة وفي كل شيء حولنا. مرة أخرى، الفرح المسيحي هو شعور طيب في النفس ينتجه الروح القدس، إذ يجعلنا نرى جمال المسيح في الكلمة وفي كل شيء حولنا. نعم أحبائي المستمعين، تحدثنا عن مفهوم السعادة. السعادة الحقيقية تكمن في القناعة، وهي التي يجب أن تسعى الأسرة في الحفاظ عليها. السعادة تنبع من أعماق الإنسان، وذكرنا أن الإنسان بحث عن السعادة منذ القدم وتحرى طرقها وكيفية تحقيقها. يختلف مفهوم السعادة من شخص إلى آخر، وأيضا المنزل هو المكان الذي تقضي به أغلب وقتك، لذلك يجب أن تجعله منزلا سعيدا بخطوات مثل ضوء الشمس، النوم المريح، والملء في ذكريات سعيدة، وأيضا إعطاء مكان للجميع. وتحدثنا أيضا عن خطوات الفرح والسعادة وتعريفاتها في الكتاب المقدس. صلاتي في الختام أن تكون بيوتنا مكانا للسعادة والفرح، مكانا فيه البهجة، مكانا فيه الأمان والفرح لكل أفراد الأسرة. إلهنا الحبيب يسوع، أنت مصدر كل فرح، مصدر كل سعادة. نصلي من أجل بيوتنا. نعم يا رب، قد نقوم بإجراء تعديلات وتغييرات وأمور في البيت لنحسن من منظر البيت ومن جودة النوم، من أمور تجعلنا في فرح وسعادة. كل هذا رائع، لكن لا غنى عن الفرح الذي أنت تمنحه. أسكب فرحك يا رب بين أفراد أسرنا، تعال بفرح وتعزية لكل أسرة تعاني بالحزن، بالتعب، بالتعثر، بالخذلان، بالكآبة. أعطي للآباء والأمهات ملء فرح ليكونوا قدوة لأولادهم، ليكون هذا الفرح مثل ينتقل للأبناء أيضا باسم الرب يسوع المسيح. مسحات من الفرح والابتهاج على بيوتنا، صوت الحمد والترنم في هذه البيوت باسم الرب يسوع المسيح. بارك أحبائي المستمعين والمتابعين، كل من انضم إلينا وكل من تعذر عليه الانضمام لأي سبب. أذكر المطروحين في الفراش، بالمرض، تعال بلمسات الشفاء المقوية والمحررة. بارك يا رب كل نفس تحتاج إلى تدبيرات مادية، افتح الأبواب، أنت تفتح ولا أحد يغلق باسم يسوع. أحبائي أختتم وإياكم هذه الحلقة بترنيمة فرحة قلبي بالرب، وأصلي لأجل فرح الرب أن يدوم معك. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام.
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: اللوم ده انا طوالي
2: اللوم انت، انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه ميزانيه من الدنيا؟
3: دي مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراية الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر الإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن أنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى

0: جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس، كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة، بالتوبة يعني. هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو، يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو، بما لشنو، للتوبة، إنه تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو، إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح، هو ذات ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم،
0: بيعمدكم أي بالروح القدس فينا
1: بالضبط.
0: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو، نكمل كل بر. فالمسيح قال، هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة،
0: بشكل حمامة يس.
1: وكمان بيقول انفتحت السماء،
0: انفتحت السماء،
1: في صوت من السماء جاء.
0: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
1: بالضبط.
0: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
2: أصحاح الأول
0: 29 صح؟
2: من 29 لحد 34.
0: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى، لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات، يعني تحقق النبوة.
2: ده حيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
0: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده، في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده،
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو.
0: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف.
0: أيوة.
2: أوكي سمعناه يعني قريناه، وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان. كويس. بالنسبة في المقطعين ده، وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى 3 بنشوف في العدد 3، هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر.
2: في الآية 9، لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16، لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد فتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
2: الصوت في السماوات غائلا، يعني ده صوت الله صح؟ هذا هو ابن حميد. في المقطع الثاني هل الله الظهر موجود؟
3: نعم، الله الظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
1: بالضبط.
2: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوذا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقطع.
2: تمام جدا، تمام جدا.
0: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر، يعني يعني حتى المعمودية كانت بيتم انه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
2: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
0: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس
2: اللي هو الآب الصوت من السماء، والروح القدس جنازة في شكل حمامة، واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا، خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول، يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بريت اليهودية.
2: شخصية قوية صح؟
1: بالضبط.
2: ياكو الجراد وعسل بس
0: لو تركت ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قاله في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني، وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن أن هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك
2: لا ما
1: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
2: ظهر أشعياء
1: يعني.
2: اللي هي النبوة صح؟
1: بالضبط.
2: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جف الريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح؟ قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصيه القويه زي بيوبخ رجال الدين.
0: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: ابدا بالضبط.
2: كويس. والثاني في شنو ظهر؟
0: في 13 يعني جاء يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
2: تمام جدا، خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح؟ لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
0: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا
2: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح؟ قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو اصلا شنو؟
0: قدامي.
2: هو قدامي لانه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد على المسيح. تمام جدا، تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها او كيف المقطع ده بيغير نظرتنا او يدينا نظره جديده لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي انا ممكن اقول بالنظريه بانه جاء المعموديه يعني المعموديه عشان يعني بدايه الروح المقدس
2: ظهر هنا يعني
3: ظهر هنا. ايوه وده اللي انا ممكن اقول
2: في المعموديه ظهر.
0: اكمل كلام ارباب انه يعني الله قام رسم لنا طريقه انه شنو عشان احنا نقبل المسيح احنا نتعمد عشان نتوب. نعم وجه هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
1: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
0: بسيط
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شافوا خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
2: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف.
0: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوه ما في صدفة.
2: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
0: أكيد،
2: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
0: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي
2: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
0: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
0: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول لزول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا. يعني
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا، الرسالة ممكن تكون صعبة إن تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة توضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
2: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا، يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه، ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه، كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة أو الصحراء غير كده. جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
0: بس الدين زاد
1: مناقضين
2: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكذا يقول لهم يا الله أنتم رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفاء يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية، مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي، أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح، أنا أو عاوز أقول الكلام الصح، أنتوا ما أرجع تسووه ما صح، أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده، يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة زول معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسب.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح، يعني الوضوء ظاهر عليه، لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف، أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء، عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنون لما يكون بسيط، يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية، الوضوح، يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة، يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا. دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
2: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه يخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: يفتخر.
2: في جاو المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جا قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس دي كلها هايصه وجاي طواوه
1: يفتش
2: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده، اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح. يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله، هو ابني الله. يعني قالت اخر كتاب ما ختم به هو الرسالة بتاعته.
2: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
0: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا، يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية، الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس الثانية.
3: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه ثالوث تمت هنا
2: بالوضح يعني.
3: الآب والروح المقدس والابن.
2: أنا عن نفسي إنه أكثر حاجة يمكن صابر ذكرها، أنا كنت متوقع إنك أنت حسن تقوله، فقلت إنه الإنسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لأجل الإنسان وبيستخدم الإنسان ذاته عشان إنه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان إنه يعني لو أنا جيت نظرت من نظرة المسيح، إنه المسيح هو بحسب الشيء اللي إحنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو إنه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا أنا محتاج إن أكون متواضع حتى ولو أنا بعرف كل شيء، حتى ولو أنا محتاج إن أخضع وأتواضع. تمام جدا، القاعدة حلوة والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة، جهز لنا منه ترنيمة
1: الليلة، ندي فرصة لصابر.
2: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير، بيبقى زول أساسي.
4: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة،
3: جيب لنا ترنيمة جميلة كده
4: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاطة
0: ابطاطة فيها، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبير
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى أن نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي.
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب، والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة. وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا، هو السيد المسيح الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

نكون معاكم النهاردة ونقضي مع بعض ساعة ونص على الهواء من 9 لـ10:30 بتوقيت القاهرة. برحب بكل الناس اللي هتابعنا, كل الناس اللي معانا على اللايف على صفحة الراديو, أهلا وسهلا بيكم. رحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من أبليكيشن راديو سما, أهلا بحضراتكم. نزلوا أبليكيشن يا جماعة, الأبليكيشن رائع مليان برامج غنية من راديو سما. برحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل, أهلا وسهلا بحضراتكم. أشكر رب قوي قوي لأجل الوقت ده. بيقول الكتاب المقدس عن الرب أنه سامع الصلاة, بيقول كده يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. جميل انه الرب بيسمع الصلاة. في ناس كتيرة بنيجي عليهم كده نتكلم معاهم ونقرب منهم, لكن مرات كتيرة بيكون البشر غير متاحين, لكن عمر الرب ما يكون غير متاح. بيسمع الصلاة, بنجيله في أفرحنا بيسمع, في أطرحنا بيسمع, بنجيله في النهار بيسمع, وفي الليل بيسمع. هو الرب إلهنا, اتقال عنه, قال كده كاتب المزمور, يا سامع الصلاة. هو سامع الصلاة, ولأنه سامع الصلاة بيقول كده إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة إحنا جايين النهاردة, برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. عشان كده هيشجعك لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لينا على صفحة الراديو, يكونوا إخواتي فريق المتابعة بيبعتولي على طول على اللايف ونكون بنصلي من أجلكم. لو عندك أي طلبة صلاة, عندك أي حاجة محتاج تدخل رب فيها, بليز ابعت على طول علشان نصلي من أجلك. كمان لو عندك استجابة صلاة, لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا ونكون بنشكر رب معاك ونفرح بعمله الصالح معاك. هي جات لنا النهاردة استجابة صلاة, مش هقولها دلوقتي, لكن قد ايه يعني لمست قلبي, مش استجابة صلاة لكن انقاذ من امر صعب جدا. لكن الاخت اللي بعتت المشاركة يعني ممتنة للرب جدا جدا جدا. الرب بيسمع الصلاة يا جماعة, ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي, ولما بيسمع ويستجيب إحنا بنشكر الرب لأجل الاستجابة. فلو عندك طلبة صلاة ابعت لنا, لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا. مصدقين النهاردة أن الرب هيباركنا جدا جدا. النهاردة عنوان حلقتنا يمكن يبدو غريب شوية, عنوان حلقتنا قول لأ. الاسم كده يعني ايه قول لا؟ يعني الحقيقة في حاجات كتيرة بنقول عليها بنقول ايوة, بنقول نعم, بنقول حاضر. هل في حاجات لازم نقول عليها لا؟ الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا, هنتكلم اكتر عن امور لازم نقول فيها لا. ترى ايه هي, وهل الامور دي ليها خطورة لو قلنا فيها وإيه اللي يخليني أصلا أقول لأ؟ يعني إيه الدافع, إيه القوة, أجيب منين قوة أقول لأ على حاجات يمكن بالنسبة لي مهمة ويمكن الناس كلها بتقول عليها يعني ليه أنا أقول عليها لأ؟ إزاي أجيب القدرة أني أعمل كده؟ هو ده موضوع حلقتنا. كمان النهاردة هنصلي من أجل دولة غالية علينا, هنصلي من أجل دولة جنوب السودان. فيلا بينا تشجعوا, لو انت من جنوب السودان بتتابعنا اهلا بيك, هنصلي من اجل بلدك. لو انت من اي مكان في العالم, لو تعرف حد من جنوب السودان منشن له الحلقة, هنكون بنصلي من اجل جنوب السودان. كمان هنصلي من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, فهنصلي قوي ان الرب يتدخل للاطفال اللي يمكن مش قادرين يحسوا ان هم اسوياء, عندهم مشاكل, عندهم اعاقات. هنصلي زيارة الهية من الرب ليهم, فهنصلي من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هنصلي كمان النهاردة صلوة خاصة لاجل يعني ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة, فهنصلي مع بعض لاجل ثانوية عامة, واحنا واثقين ان الرب بيدي نعمة ومعونة. فشباب ثانوية عامة الغاليين, لو انتوا النهاردة حد فيكو معايا على اللايف يعني قول لي اي حاجة, ولو انت تعرف حد من اصحابك في ثانوية عامة, او لو انت في ثانوية عامة منشن الحلقة لكل الناس اللي في ثانوية عامة, قول لهم يلا هنصلي النهاردة انه الرب يعمل حاجة في ثانوية عامة. هنصلي انه ثانوية عامة ما تكونش البعبع اللي بيخوفكم او الامر اللي بيقضي على فرحكم وسلامكم, لكن هنصلي انه ناخد معونة وناخد قوة من الرب علشان نعبر هذا الوقت وهذا العام والفترة بتاعت الامتحانات, نعدي فيها

بكل سلام. خلونا في بداية حلقتنا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعالوا نرفع الحلقة قدام الرب. تعالوا نصلي كده أنه الرب يمد إيده النهاردة باسم يسوع. يا رب شكرا ليك من كل القلب يا رب. شكرا ليك لأنك سامع الصلاة. يا رب ممتنين ليك جدا. يا رب احنا بنيجي النهاردة قدامك وعارفين أنه أنت إله كل نعمة. بنيجي النهاردة ومصدقين أنك موجود. وعلى أنك موجود فإحنا جايين ليك يا رب. لأنك موجود يا رب فإحنا جايين وإحنا متأكدين أنك مش بس موجود لكنك موجود وتجازي. موجود وتكافئ يا رب. يا رب بنباركك لأنك موجود. عشان كده بنسلمك حلقتنا النهاردة. بنسلمك الحلقة وإحنا متأكدين أنك أتسمع الصلاة. يا رب نديك الوقت بالكامل. بصلي لأجل كل حد معانا دلوقتي على الهواء. بصلي أنك تدينا وقت غالي قوي. وقت في محضرك نستمتع فيه ونصلي فيه ونشبع بجلالك فيه. بين إيديك الحلقة بالكامل. أشكرك لأنك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كده.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني. ومرة تاني بجدد ترحابي بكل الناس اللي دخلت معانا اللايف دلوقتي، اهلا وسهلا بيكم. موضوع حلقتنا زي ما كنت بقول قبل الترنيمة عن أمور احنا محتاجين نتعلم فيها نقول لا. ما أسهل انك تقول تقول حاضر، تقول نعم. ودي كلمة محمودة، يعني كلمة حلوة اني اقول حاضر. حتى بيعلمونا واحنا صغيرين انه لازم تقول حاضر للناس اللي بتثق فيهم وتحبهم. لكن هل في أمور انا محتاج اقول فيها لا؟ الحقيقة فيه. ومن خلال فهمنا الكتاب المقدس ربنا عاوز يلفت انتباهنا انه في ابعاد في حياتنا الروحية احنا محتاجين نتعامل معاها على انها خطر. يعني في دوائر في حياتنا هي فعلا خطر، في حاجات بنكتس فيها مرات، في حاجات بتتعرض علينا مرات محتاجين نتعلم فيها نقول لا. اسهل حاجة ان يقول نعم، حاضر، طيب، تمام، موافق، كله زي الفل. بس في امور لو قلت فيها حاضر او نعم هدفع تكلفة، ومرات بتكون التكلفة دي كبيرة، مرات بتكون التكلفة دي كبيرة، مرات بنحس انه مش قادر اقول لا. ايه اللي يخليني اقول لا؟ واحدة من المفاتيح الروحية اللي ربنا عاوز يعلمها لنا انه ادراكي اني في حاجة خطر عليا لازم يعلمني اني اقول لا. فهمي وادراك مدى خطورة الامر يخليني اقول لا. خلينا النهاردة هنعدي على بعض الشخصيات على قد الرب مدينة من اتاحة في الوقت. ناس قالوا لا، ناس قالوا في كلمة الله لا. احنا بنقول لا على امور. في سفر التكوين اصحاح 14 وعدد 23 كتاب بيتكلم عن شخصية جميلة. تكوين 14 وعدد 23 كتاب مقدس بيتكلم عن ابونا ابراهيم. فبيقول كده ابراهيم لما تقابل مع واحد اسمه ملك سدوم، فبيقول كده في عدد 22: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام هو اسم إبراهيم قبل ما الرب يغيره. اتقابل مع ملك سدوم، وملك سدوم كان عرض عليه في الوقت ده انه الدين النفوس، وخد انت فلوس كتير، خد امور مادية كتير. فابرام قال له الكلمات دي: لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل. كلمة خيط ولا شراك نعل، خيط يعني حتى لو حتة خيط، شراك نعل يعني رباط حذاء، يعني آسف يعني رباط الحذاء. أنا مش هاخد منك حتى أبسط حاجة. ليه يقول كده؟ لألا فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام إيه اللي مخلي عينك مليانة كده؟ إيه اللي مخلي أنت شبعان قوي؟ يعني إيه اللي خليك ترفض؟ ده ملك، يعني ده ملك وهيديك هدايا، هيديك أمور كبيرة، يعني ليه تقول لأ؟ يعني وإحنا بنرفض النعمة زي ما بنقول في مصر، يعني ليه كده لما الملك بتاع سدوم يديلك هدية؟ إيه المانع أنك تقبلها؟ الإجابة في عدد 22 قبل ما يرفض أبرام العطية دي من ملك سدوم، فبيقول كده: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، اسمع، مالك السماء والأرض. أبرام بيقول لملك سدوم: أنا في حاجة أنت مش مستوعبها، أنا رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. أنا إيدي مرفوعة، أنا بسبب رفعة إيدي للرب العلي مالك السماء والأرض، أنا واقف قدام مالك السماء والأرض، أنا شبعان من مالك السماء والأرض، أنا شبعان من الرب العلي. الرب العلي، الرب المتسلط، الرب اللي أنا شايفه في مكانة عالية. والسؤال اللي محتاج أسأله لنفسي وتسأله لنفسك، هل الرب في حياتي هو الرب العلي؟ هل الرب في حياتي واخد مكانته واخد وضعه؟ هل الرب مالي عيني؟ هل أنا رافع إيدي وبقول له ما في حد يقدر يملأ إيدي إلا جلالك؟ هل أنا النهاردة إيدي مرفوعة للرب وبقول له عندي احتياجات ممكن، عندي محتاج شفاء ممكن، عندي أمور تحتاج تدخل إلهي ممكن، بس ما في حد يملأ إيدي أو يشبعني إلا الرب العلي مالك السماء والأرض؟ يعني بيقول ده مالك السماء والأرض، أنا أستنى إيه من مالك سدوم؟ اللي خلي أبرام يرفض العطية دي من واحد ملك إنه رافع إيده للرب الإله العلي. رافعت إيد أبرام خلته يصدق في إنه ما في مخلوق يقدر يشبعه غير الرب، ما في مخلوق يقدر يملأ دي ويشبعه ويسدد احتياجاته غير الرب. يعني أعتقد لو أي حد كان مكان أبرام كان ممكن يقول حلو ده الملوك هيدوني حاجات حلوة، ده ملك، ده حد عشان ما زعلوش وعشان أخد منه أستفيد منه. خلي بالك اللي عينه مليانة واللي إيده مليانة بالرب مش فارق معاي يستفيد، بس في ناس يعني بتنتفع، يعني في كائنات كده من يعني في نوعية ناس أنا بسميهم المنتفعين، ولا سيما لو من ولاد الرب. فهو منتفع، منتفع في كنيسته، في خدمته، يجري ورا الناس، يصاحب الناس اللي بينفعوه، يصاحب الناس اللي هيدوله حاجة، بيدور على مصلحته، فمصلحته مع دول هبقى مع دول، مصلحتي مع دول يبقى أنا هقلب على دول واروح مع التانيين. الناس المنتفعين دول رب حذرنا، رب بيقول لنا النهاردة خلي بالك، اوعى تمشي ورا مصلحتك، اوعى تمشي ورا الشخص اللي يديلك حاجة. بلعام ابن بعور مشي يقول الكتاب ورا حلوان العرافة، ورا الفايدة اللي هيستفيد منها من العرافة والشر. خليني اقول لك انه يوم ما تقف قدام الإله العلي اللي يملأ إيدك ويملأ كيانك ويملأ دوخلك يملأ عينيك، فتبقى رافع إيدك وبتقول قدام كل أمور عدو الخير عاوز يدخلك فيها أو عاوزك تقبلها، رفعت يدي إلى الله الإله العلي مالك السماء والأرض. قدام تحديات وقدام معروض كتير، قدام معروض من الخطية، قدام معروض من الشر، قدام أمور إبليس عارضها عليا علشان أقبلها، أنا هقف وأقول اللي مالي إيدي هو الرب. أنا شايف الإله العلي، أنا شايف الإله المتسلط، شايف الإله القدير، شايف الإله اللي تقال عنه مالك السماء والأرض. تطلع مين أنت؟ ملك سدوم. أنت ملك سدوم، لكن الرب ده مالك السماء والأرض، ده الرب هو اللي ادالك الملك. ملك سدوم، ملك سدوم مجرد إنسان في نظر أبرام، لكن اللي كان مالي دي هو الرب العلي مالك السماء والأرض. أنا بصلي النهاردة إنه عنينا تتملي. يا رب أنا بشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب النهاردة أنا بصلي لي ولإخواتي تيجي تملأ عنينا، يا رب تيجي تملأ عنينا، تيجي تملأ عنينا يا رب. تعال النهاردة، تعال النهاردة من فضلك، تعال النهاردة اشبعنا، تعال النهاردة طمن قلوبنا، تعال النهاردة. أنا بصلي يا رب إن قدام كل أمور معروضة علينا، قدام كل غنى، غنى سريع يا رب، قدام كل أمور فيها فوائد، أنا بصلي إيدينا تبقى مرفوعة لجلالك ونقول كده رفعت يدي إلى الله الإله العلي. أنت العلي، أنت المتسلط، أنت الكبير في عينينا يا رب، أنت الكبير في عينينا. إملانا، إملأ عينينا بيك يا رب، تترفع إيدينا قدام جلالك، فنرفض أمور في العالم، نرفض مغريات في العالم، نرفض منافع من العالم، لا نتنازل عن مبادئنا يا رب، لكن نعيش بأمانة ونعيش بإخلاص لجلالك يا رب. باسم الرب يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، أمين. أبرام هو شخص رفض انه يعني ياخد المال من ملك سدوم. خليني اروح معاك لمشهد تاني، شخصية تانية في كلمة الله قالت لا برضو، في تكوين 39 وآية رقم 9. لما أقول تكوين 39 الناس الشطرة الجميلة هتقول لي على طول أنت تقصد يوسف. بالضبط كده، تكوين 39 وعدد 9، الأصحاح ده بيكلمني عن يوسف. يوسف كان شاب صغير، ويوسف كان عبد، كان بعيد عن أبوه وأمه في بلد غريبة، الكل تخلى عنه، عبد. يوسف في الوقت ده كان في البيت، وكان مرات فوتيفار موجودة في البيت، وطلبت منه انه يعمل معاها الشر والخطية. فيوسف قال كلمات خطيرة. اقرأ معايا تكوين 39 وعدد 9، بيقول الكتاب: ليس في هذا البيت اعظم مني. بيقول كده انه فوتيفار يعني خلاني في البيت ده، فيش اعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لانك امرأته، فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ يوسف شاب غريب، بعيد عن ابوه وامه، بعيد عن اخواته، اخواته باعوه وتخلوا عنه واساءوا اليه، ويعني عاملين مشاكل معاه، معروض عليه الخطية وهو شاب. بس يوسف وقف وقال لا، I'm sorry، أنا مش هعمل كده. كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف هو إيه اللي جاب الرب في الموضوع؟ أنت شاب ولوحدك، ودي بتعرض عليك الشر. قال كأنه عاوز يقول أصله أن القضية أنه أنا مش عيني مش بصة للشر، عيني مليانة بالإله القدوس، عيني شايف الرب، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كنت أتوقع أنه ممكن يوسف يقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى زوجك، كانت تبقى برضو ماشي. لكن يوسف يقول ازاي افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ يوسف عينه شايف الرب، فقدر يقول لا. لايه؟ لخطايا وتحديات، خطايا شبابية، والظروف كلها مناسبة انه يعمل خطية، وهي اللي طالبة، وهي مرات مسؤول كبير، فممكن ده يكون في منفعة لي، في ترقية، في حرية من العبودية بشكل أو آخر، ممكن. بس يوسف شايف الرب، عينه مليانة بالرب. إبرام كان رافع إيده للرب، بس يوسف عينه شايف الرب. كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أنا شايفه، أنا شايفه الرب قدامي، شايفني زي ما كاتب المزمور قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أنا عيني شايف الرب، أنا لا يمكن أعمل حاجة تزعل سيدي. يا يوسف مش هتفرق، ده أنت صغير، ده أنت شاب، ده أنت مكبر، ده ممكن تعمل معاك أي حاجة. وبالفعل عملت، لما رفض يوسف، انتقمت منه وتبلت عليه، وتسجن يوسف ظلم بسبب أمانته واستقامته وحياة القداسة اللي كان بيعيشها. ما تقول لا، ما تقول او خلاص ما عادي يعني. يوسف يقول عيني مليانة، انا شايف الرب، انا شايف الرب في كل وقت، عشان كده قدر يقول لا للخطية. اقول لك على سر، عايز تقول لا للخطية، خلي عينك تشوف إله القداسة، الإله القدوس، إلهك اللي هو مصدر القداسة. لما عيني تتملي بالرب، لما عيني تشوف الرب، هقدر أقول زي يوسف ما قال في سفر التكوين، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ طول ما أنا مش شايف ومش عارف إنه الرب موجود وعنيا مش مليانة بالمسيح، هبقى شايف إن الخطية متاحة، مش بس متاحة ده أنا ممكن أجري وراها. لكن لو عايز أقول لأ الخطية، أقول له النهاردة إملى عنيا بمنظر حضورك، إملى عنيا، خليني أشوفك، خليني أشوفك، فأقدر بكل ثقة أقول إزاي أعمل الخطية، ازاي عيني تجري على الخطية وانا عيني مليانة، عيني شبعانة بجلالك. قل له ساعدني، نفسي نصلي، نفسي نصلي اللحظات دي. صلي لو انت شاعر بانك مستعبد كده الخطية، قل له تعالى النهاردة اعمل معايا امر جديد، اعمل معايا امر جديد، اصنع معايا معروف جديد. يلا بينا تعالوا نصلي قدام الرب، تعالوا نصلي قدام الرب. يا رب أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أنا بصلي أنك تملأ عنينا بجلالك. يا رب عايزين نقول لأ قدام تحديات وأزمات، بس مش هنعرف إلا لما عنينا تكون مليانة بيك. عشان كده تعالى بنعمة جديدة لينا، املأ عنينا بشخصك، املأ عنينا يا رب، املأ عنينا، عنينا يا رب اللي بتجري ورا الخطية. يا رب من فضلك تعالى املأ عنينا بيك النهاردة، تعالى النهاردة خلينا نشوفك، خلينا النهاردة نتملي بيك، خلينا النهاردة نتشجع بيك، نخافك ونهابك ونجلك ونقدرك يا رب باسم يسوع. شكرت لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. تعالوا مع بعض نطلع لفاصل صغير، بس قبل الفاصل حابب أفكركم إن النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان، هنصلي لأجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان هنصلي من أجل ثانوية عامة. فتشجع لأن عندنا طلبات صلاة كتير. يلا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا ما زلنا مكملين كلامنا عن أمور محتاجين فيها نقول لا. شفنا قبل الفاصل انه ابراهيم قال لا، لانه دي كانت مرفوعة قدام الرب العلي ملك السماوات والارض. وشفنا يوسف ازاي انه هذا الشاب قدر يقول لا للخطية اللي كانت بسهولة جدا معروض عليه، والسبب انه عينيه كانت شايفة انه الرب موجود، وعشان كده قدر يقيم الأمر بأنه الخطية هي خطأ في حق الله وليس في حق أي إنسان آخر. لكن تعالوا أروح معاكم لمشهد تاني من كلمة الله، شخصية موسى في كلمة الرب يتقال عنه في العهد الجديد، يعني غير القصة بتاعت موسى في العهد القديم، لكن في العهد الجديد في رسالة العبرانيين، عبرانيين أصح 11 وعدد 24. عبرانيين 11-24 بيتكلم عن موسى، فبيقول كده: بالإيمان موسى، في عدد 24، بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. إيه اللي يخلي موسى يقول لأ؟ إيه اللي يخلي واحد زي موسى يعتبر حفيد الملك في ذلك الوقت، مرشح للعرش؟ مصر كانت أعظم إمبراطورية تقريبا في ذلك الوقت، حاجة هيلمان كبير. إيه اللي يخلي موسى يقول لأ ويرفض أنه يكون ليه تمتع وقتي بالخطية ويفضل أنه يذل مع شعب الله؟ إيه اللي يخلي واحد يرفض المنصب يعني المجد والمظهر الحلو والحياة الفخمة دي؟ بيقول الكتاب: لأنه كان ينظر إلى المجازات. يعني ايه ناظر؟ يعني ناظر للمكافآت، هو عينه مش على المكافأة، لكن عارف انه الرب مش ساكت، عارف انه الرب موجود وانه الرب بيكافئ وانه الرب فيه مجازات لاجل هذا الامر، عارف انه في اله كل نعمة بيكافئه، مع انه موسى كان عايش في زمن الناموس يعني، لكن شايف الرب انه في مكافأة للي بيعمله ده. هو ناظر الى المجازات، عنده بعد نظر، بصص لبعيد، شايف انه الرب يعني رب في المشهد. عشان كده قدام العظمة اللي كانت معروضة على موسى قدر يقول لأ، لأنه باصص على المجازات. وإيه اللي يخليني أقول لأ قدام أمور ممكن تكون فيها عظمة، فيها سلطة، فيها جاه، فيها وفيها وفيها؟ إني شايف وباصص إنه أوكي، أنا هتعب لأجل الرب في الأمر ده، أنا هبذل مجهود لأجل الرب في الأمر ده، أنا هضحي بحاجة لأجل الرب. ولكن اللي يخليني أضحي إني شايف إنه زي ما بولس الرسول بيقول كده: عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. فأنا تعبي مش باطل في الرب، أنا مكمل، أنا قادر أعمل كده، أنا قادر أضحي، قادر أبذل مجهود، تعبي ليس باطلا في الرب، في مكافأة، في مجازات. أحبائي، كلمة خاصة لو أنت بتسمعني دلوقتي، يلي بتقول إنه ربنا مش واخد باله مني، ياللي بتقول انه انا بعمل حاجات كتيرة والناس مش بتقول شكرا، انا بعمل حاجات كتيرة ومحدش حاسس بي، انا بعمل حاجات كتيرة ومحدش بيقول لي متشكرين على اللي انت بتعمله ومحدش مقدر مجهودي، عندي خبر كويس ليك. يمكن الناس ينسوا فعلا، ممكن الناس يعني ينسوا يقولوا شكرا، او حتى يتعمدوا ان هم ما يقولوش شكرا، بس الخبر الجميل اللي عايز اقوله لك النهاردة انه الهك شايف كل حاجة، وانه كاميرا السماء بتصور. فلو انت بتتعب في امر ما، لو انت بتتعبي في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك، لو بتتعب في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك، في شغلك في خدمتك، لو بتبذل مجهود ومحدش بيقولك شكرا، عندي خبر كويس، كاميرا السماء بتصور 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. الرب شايف كل حاجة، الرب داري بكل حاجة ويعرف كويس قوي. اعلم جيدا زي ما بولس الرسول قال، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الرب عنده مكافآت، الرب عنده مكافآت، الرب عنده مجازات، الرب عنده مفيش حاجة اسمها أنه الأمر منسي، لا لا لا لا خالص خالص. ده ممكن عند الناس، لكن الحقيقة عند الرب الأمر مش منسي. عند الرب الأمر مش منسي تماما، الرب شايف والرب داري. موسى ترفض ازاي كل ده؟ يقول لك أنا عينيا مليانة، أنا شايف الرب، أنا شايف المسيح، أنا شايف الرب. يقول كده مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، تمتع وقتي بالخطية. خليني أروح معاك لمشهد تاني في كلمة الله في سفر دانيال الأصحاح الأول والآية رقم 8. قبل ما أقرأ لك الآية، في دانيال واحد كتاب بيتكلم عن شخصية دانيال، الشاب الصغير اللي اتسبى من أورشليم وراح بابل على يد نبوخذ نصر. نبوخذ نصر وخدوا نبوخذ نصر وبقى دانيال في السبي، وهناك قرروا البابليين انه هم يعملوا زي كأنه مدرسة داخلية لمدة 3 سنين، هيجيبوا الشباب دول أعلى وأحلى شباب في المجتمع في ذلك الوقت. جابوهم كل المسبيين دول، جابوا كريمة المجتمع من الأسرة وحطوهم في مدرسة داخلية، وقالوا لهم انتوا هتبقوا هنا تاكلوا من أطايب الملك، تشربوا من مشروب الملك، تتعلموا كل ثقافة بابل، كل لغتها، تنسوا خالص لغتكم، تنسوا خالص كتابكم، تنسوا خالص إلهكم. انتوا جايين هنا هيتعمل لكم كده، يعني هينزل لكم سوفتوير جديد. يعني الحقيقة دانيال شاب صغير، دانيال مفروض عليه الأمر ده، بس يقول الكتاب في دانيال 1 أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال أخذ قرار، أنا مش هتنجس بأطايب الملك. مين قالك أنه أطايب الملك نجاسة؟ أطايب الملك ده أكل الملوك، هو أكل الملوك وحش، وحد يطول يأكل أكل ملوك يا دانيال؟ أنت مش عارف يا بابا بتقول إيه، أنت مزبي يا حبيبي، أنت تعامل معاملة الأسرة، أنت يعني أنت ممكن تأكل أي حاجة، أنت مالكش تمن، حياتك رخيصة في نظر الناس. يقول آه بس مخافة، ممكن تكون حياتي رخيصة فعلا في نظر الناس، بس مخافة الرب غالية في عيني، مخافة الرب غالية في عيني. عشان كده دانيال يقول كده أنه قرر. كتاب يقول أما دانيال، يعني الباقي ممكن يقبل، أما دانيال جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. إيه اللي يخلي دانيال يقول لأ قدام كل التحديات دي؟ أنت مش خايف أنك تتظلم؟ مش خايف أنك حياتك تروح؟ يقول المفتاح هنا في معنى اسم دانيال. دانيال اسم معناه الله القاضي. دانيال اللي مخليه مطمن قوي يقول ده اسمي بيعبر عن إلهي، بيعبر عن هويتي وإني مرتبط بإلهي، الله القاضي، الرب القاضي، الرب اللي يجيب لي حقي، الرب اللي يحامي عني. مين ده اللي يظلمني؟ وحتى لو عملوا في أي، أنا واثق في إلهي، أنا واثق في القاضي العادل، الرب القاضي العادل. يوم ما تشوف أن الرب قاضي عادل، يوم ما تشوف أن الرب يجيب لك حقك، وأنك مش بدراعك تاخد حقك، وأنك مش بالالتوى تاخد حقك، ولا بشهادة الزور تاخد حقك، ولا بالشهود الزور أو بالتزوير تاخد حقك، يوم ما تشوف تشوف وتدرك انه الرب القاضي العادل هو اللي يجيب لك حقك, ساعتها تقدر تقول لا قدام امور كتير مفروضة عليك. ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وانت خايف انك تقول لا لحسن, كل الطيار ماشي كده, الشغل كله بيقبل, كله بياخد, كله بيعمل اي حاجة, هتيجي انت يعني وتقول لا؟ اللي عينه مليانة, اللي شايف انه الرب القاضي, الرب اللي يحامي عنه, هيقدر يقول لا حتى لو كلفه انه يخسر هذا الامر. تقول لي هو بسهولة كده؟ اكيد مش بسهولة كده, بس في ناس هيظلوا منتمين للرب ومتسقين بالرب وكأنهم بيقولوا مش فارق معنا حاجة, أغلى حاجة أن الرب يكون راضي عننا, أغلى حاجة أن الرب يكون موافق ومصادق على كل قرار بناخده. إيه ده يا ناس, ده أنتوا جبتوا منين الحاجات دي؟ جبتوا منين المخافة دي؟ إزاي قدرتوا تقولوا لأ وافقين في عدالة السماء؟ أنا متأكد ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وحاسس أنه أنت بقالك كتير في أمور كتيرة, بقالها وقت معاك في حاجات كتيرة, بقالها زمن في أوضاع مش عاجباكي بقالها وقت, بس اللي يخليك تقولي لأ على أمور, واللي يخليك تقول لأ على أمور أنه الله القاضي, الرب الديان, الرب الذي يجازي, الرب اللي عنده تدخل, الرب اللي عنده حكمة, الرب اللي يقدر ينقذ, الرب اللي يقدر يقول أنا أحامي عنك. الرب زي ما قال كاتب المزامير كده, الإله الذي يحامي عني, المحامي عني. الرب اللي يقدر يقول لا فلان ده ما في حد يمسه. بالمناسبة دانيال الرب أنقذه والرب اداله نعمة في عينين رئيس الخصيان, الشخص اللي كان مسؤول عنه, فوافق إنه هو واللي معاه يأكلوا حاجة اسمها القطاني زي البقوليات كده. والحقيقة رفض دانيال للأكل بتاع الملك مش لأنه الأكل وحش, الأكل حلو جدا, بس أكل الملك وشرب الملك معمول بحاجتين, محطوط فيه خمر, ودانيال عنده وصية قدام إلهه بتقول ما تشربش خمر, بس الحاجة التانية أنه الأكل ده مقدم للأوثان, ودانيال عنده وصية ما تاكلش ما ذبح لوثن. عشان كده قدر ياخد موقف. ودانيال لما كان القطاني الطبيعي أنه يبقى أضعف بكتير من اللي بيأكلوا لحمة وحاجات كتيرة مغذية, بس الحقيقة أنه صحة دانيال والناس تانية بقت أعظم وأحسن بكتير بكتير بكتير من صحة الناس اللي بتأكل لحمة. خد قرار النهاردة أنك تكرم الرب, خدي قرار أنك تكرم الرب وأنت متأكد أنه الرب يقدر يبارك ويقدر يعوض ويقدر يكافئ. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تملى عينينا بالله القاضي. إحنا عارفين يمكن عارفينها بالذهن بس, لكن النهاردة بنيجي نختار يا رب, وإحنا متأكدين إنك أنت الإله الذي يحامي عني, أنت اللي تدي نعمة وتدي معونة يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة حط هيبتك جوانا فنقدر نقول لأ لأمور كتيرة في حياتنا. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. أفكر كل الناس اللي دخلت جديد معانا اللايف أنه النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان, بعد الفاصل هنصلي من أجل جنوب السودان وهنصلي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, كمان هنصلي من أجل ثانوية عامة, ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة, وكمان عندنا طلبات صلاة كتير. ابعتوا لنا طلبات صلاة لو عندك طلبة صلاة, وكمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا عشان نكون بنشكر الرب معاك. هنطلع لفاصل صغير نسمع التنيمة دي ونرجع تاني نكمل.
2: انت دلوقتي بتتابع اعداد برنامج يا سامع صلاة.

كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود. يا مراحب، يلا بينا بعد ما رجعنا من الفاصل علشان عايزين نصلي. عندنا وقت نصلي فيه لأجل أمور كتيرة. عايزين نصلي النهاردة زي ما متعودين نعمل، نصلي من أجل، احنا بنصلي من أجل بلد من البلدان، كل مرة بنصلي من أجل بلد شكل. النهاردة هنصلي من أجل دولة جنوب السودان، هنصلي الرب يتمجد في هذه الدولة. عايزين نصلي من أجل الحاكم رئيس الدولة، من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء والمحافظين. عايزين نصلي من أجل القيادات في البلد دي. عايزين نصلي من أجل الأمن في جنوب السودان. عايزين نصلي كمان من أجل الاستقرار. عايزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل أنه الرب ينهي زمن من المعاناة لهذا الشعب ويتدخل بقوة. فنهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان. لو عندك حد، لو أنت من جنوب السودان أهلا بيك، تحياتي لحضرتك أو لحضرتك. ولو أنت تعرف حد من جنوب السودان، فضلك ابعت له الحلقة أو اعمل له منشن. هنصلي من أجل جنوب السودان. تعالوا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب ونصلي من أجل البلد الغالية دي. يا رب شكرا ليك من كل القلب، شكرا ليك لأنك موجود في المشهد. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنحط قدامك يا رب جنوب السودان، بنيجي النهاردة واحنا مصدقين انك يا رب البلد دي غالية عليك، البلد دي غالية عليك جدا. احنا بنصلي النهاردة انه تستعلن قوتك ويستعلن حضورك في هذه البلد يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مجدك يستعلن في هذه الارض. يا رب بنصلي النهاردة من أجل رئيس البلد دي، يا رب رئيس جنوب السودان بين إيدك. نصلي النهاردة أنك تقول كلمة على حياة هذا الرجل باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي من أجل يا رب المعاونين، رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، كل القطاعات يا رب الدولة في جنوب السودان. نصلي النهاردة أنه يستعلن حضورك في هذه الأرض. يا رب تعالى بزيارة خاصة لهذه البلد، تعالى بزيارة جديدة لهذه الأرض في اسم يسوع. يا رب النهاردة نورك يوصل لهذه الأرض، منتظرينك بمجدك وزيارة خاصة تأتي بها على جنوب السودان. شكرك لأنه جنوب السودان الشعب ده يشرق عليه نورك، يشرق عليه حقك أيها الرب في اسم يسوع لكل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي كمان دلوقتي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. عايزين نصلي من أجل نفوس غالية على قلب الرب جدا جدا، أولاد وبنات يمكن حاسين إن هم يعني ما تولدوش من وجهة نظرهم، ما تولدوش زي باقي الأطفال أصحابهم، يعني مش بنفس قوتهم الجسدية. احنا هنصلي من اجل يعني اللي عندهم مشاكل جسدية، يعني اعقاد جسدية وكمان اعقاد ذهنية. فاحنا هنصلي من اجل الفئة الغالية على قلب الرب دي. عايزين نصلي النهاردة ونتحد كده لاجلهم. فلو انت يعني بتساعد حد، بتخدم حد، او عندك حد تعرفه من ولادنا الغاليين اللي بيعانوا من هذه المعاناة، هنصلي النهاردة ان الرب يتدخل برحمته معاهم ويديهم نعمة ومعونة. وكمان هنصلي ان الرب يوفر ليهم ناس تخدمهم، ناس تساعدهم بدون ما تستغلهم. هنصلي من اجلهم ان الرب يوفر ليهم ناس تساعدهم وتحبهم باخلاص وتخدمهم بدون اي نوع من انواع الاستغلال. عايزين نصلي مع بعض من أجل الناس دي. تيجوا نصلي، يلا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، شكرا يا رب لأجل ولادك وبناتك. كل طفل وطفلة يا رب عنده احتياج انه يمكن مش قادر يمشي، مش قادر يقف، مش قادر يتحرك، مش قادر يتكلم، مش بيشوف. يا رب نصلي من أجل كل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كمان يا رب الأصحاء جسديا لكن عندهم يعني تأخر في الذهن، بنصلي من أجلهم أيضا. والنهاردة بنجيبهم قدامك ونقول لك مد إيدك يا رب لأولادك في كل العالم، دول صنعت إيدك، دول أحبائك يا رب.
احنا بنصلي النهاردة انك تيجي بزيارة خاصة يا رب لكل اخواتي اللي بيخدموا كمان الولاد دول واللي بيساعدوهم، لكل مدرسة او لكل حد بيشتغل في مركز بيساعد يا رب ذوي الاحتياجات الخاصة، بنصلي من اجلهم انك تقيم في كل الارض يا رب ناس تخدمهم. نصلي يا رب في بلادنا في مصر هنا انك تقيم ناس اكتر يساعدوا الاطفال الغلابة دول يا رب من فضلك. بنصلي انه في بلادنا يا رب يكون الولاد والبنات دول يا رب بيلاقوا حد يساعدهم، مش بس في ناس في اماكن متخصصة لكن وفر ليهم في بيوتهم كمان. بنصلي انه يلاقوا يتحوطوا بالمحبة ويتحوطوا بالدفء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى كمان بشفاءات، تعالى اصنع معاهم ايات ومعجزات، تعالى بشفاءات جديدة، مد ايدك يا رب لأولادك وبناتك الغاليين دول. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا وقت هنصلي فيه دلوقتي من أجل ثانوية عامة، هنصلي من أجل أولادنا وبناتنا في ثانوية عامة. فلو انت في ثانوية عامة مش عارف مين يا جماعة في ثانوية عامة معانا على اللايف، اكتبوا لي حاجة يعني، حد يشاور لي، حد يقول لي حاجة. ولو انت ولادك او بناتك في ثانوية عامة او تعرف حد في ثانوية عامة من فضلك يعني قول له النهاردة عايزين نصلي من اجلك، عايزين نصلي من اجل ثانوية عامة. نصلي انه ثانوية عامة ما تكونش زي ما دايما بقول كده، ما تكونش بعبع، لكنها سنة دراسية يبدو انها سنة بتحدد المصير، لكن الحقيقة اللي بيحدد المصير هو الرب. لكنها سنة مهمة فعلا، سنة مهمة بتوجه الانسان يمين او شمال. بس عايزين نصلي من اجل نعمة، عايزين نصلي من اجل الطلبة مبقاش عليهم خوف او رعب، وكمان عايزين نصلي من اجل المنظومة، عايزين نصلي من اجل المنظومة. يمكن في بعض الدول العربية بيسموها توجيهي ايا كانت، ويمكن دلوقتي مع الامور الحديثه ففي بكالوريا او يعني في كذا مسمى في نفس الحته. كنا عايزين نصلي النهارده انه الرب يجي يعني بزياره خاصه لاولاده وبناته اللي في ثانويه عامه. ف هنيجي النهارده واحنا مصدقين انه الرب موجود والرب يعلن ذاته، الرب يتمجد والرب يقول كلمته. فأمين. يلا مستعدين نصلي، يلا بينا نرفع قلوبنا للرب. يا رب أشكرك من كل القلب لأنك موجود يا رب، أشكرك من كل القلب لأنك سامع صلاتنا يا رب. احنا بنيجي نحط بين ايديك أولادك وبناتك في ثانوية عامة باسم الرب يسوع المسيح، نعمة خاصة جدا ليهم يا رب. بصلي النهاردة يا رب كل حد خايف، كل حد قلقان، كل حد مضطرب يا رب. بصلي كمان من أجل الناس اللي بتتعب جسديا وبتضغط نفسيا في وقت امتحانات ثانوية عامة، بصلي انك تيجي بسلامك في المشهد. تعالى يا رب النهاردة بنعمة غير عادية، تعالى لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، تعالى اديهم نعمة في الاستذكار، اديهم نعمة ان هم يبذلوا مجهود لكن يحصلوا، يفهموا، يحفظوا يا رب. ما يكونش الامر رعب بالنسبة لهم، لكن بصلي سلامك يتراءى في المشهد. تعالى تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة ليهم يا رب. تعالى النهاردة اديهم نعمة، اديهم قوة يا رب من فضل جلالك. اتحنن على كل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، وتحنن كمان على البيوت يا رب المتألمة اللي يمكن بازلين مع أولادهم مجهود كبير قوي. أنا بصلي إنه سلامك يملأ البيوت دي يا رب. تعالى حل بسلامك في البيوت، تعالى تمجد، تعالى اكرم أولادك وبناتك، اكرم كل حد بذل مجهود وذاكر وضحى وتعب، تعالى عوض الكل بالخير يا رب من فضلك. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك. احنا بنصلي مرة تانية يا رب انك انت ضامن مستقبل ولادنا وبناتنا يا رب من فضلك. املأ قلوبهم بالسلام في انه الكلية بتاعتهم موجودة، وانك انت شايف وانت داري يا رب. تعالى النهاردة خلي كل شاب وشابة يثق تماما يا رب في انك موجود، يثق تماما في انك ترى وتكافئ
وتعوض كل تعب يا رب. واثقين فيك, نطمن عليك, نعمل اللي علينا لكن ما نقلقش, نعمل اللي علينا لكن ما نخافش يا رب, نطمن انه الامر كله بين ايدك يا رب. اشكرك لانك بتسمع الصلاة, وليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين. عايز اوجه رسالة لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة, او ايا كان بقى المسميات, بكالوريا او لو في بعض الدول العربية بسموها توجيهي. خليني اقول لك حاجة, انه سنة مهمة, سنة ممكن تكون بتوجهك يمين او شمال, بس الحقيقة مصيرك مش في ايدين بشر. عايز شجعك, مصيرك مش في ايدين انسان او في ايدين مصحح, ايا كان قد يخطئ وقد يصيب, لكن مصيرك ومصيرك في ايدين الهك. عشان كده اطمن انه الرب هو ضامن حياتك. ما تخافيش, اعمل اللي عليك, ذاكر كويس, ابذل مجهود, بس من فضلك اتملي بالسلام. صدق انه الهك موجود, صدق انه مش خطأ في دين حد ان هو يغير مصيرك او انه يدخلك كلية بعيدة عن اللي انت بتحلم بيها, لكن ثق تماما في الهك انه الله موجود في المشهد. الرب شايفك, الرب شايف تعبك, الرب شايف تعبك, الرب عارف كويس قوي انه انت بذلت مجهود, والرب يقدر يكافئك. ثق تماما, امتلئ بالسلام, ثق في الهك, اعمل اللي عليك, do your best and God will do the rest. اعمل كل اللي عليك, ابذل كل جهدك, والرب عليه الباقي. إلهك ضامن مستقبلك, ما تخافش, سلم الرب في إيدك, سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. إلهك موجود, إلهك موجود في المشهد, إلهك ضابط الكل. مبارك اسم الرب إلهنا, مبارك اسم الرب إلهنا, هاللويا هاللويا. عندنا جات لنا طلبات صلاة الحقيقة كتير, لكن تعالوا نطلع لفاصل صغير, نصلي الكلمات الجميلة دي ونمتلئ من خلالها بالطمأنينة والسلام, ونرجع تاني. عندنا طلبات صلاة, ففاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، اطمن، خايف ليه؟ جينا مع بعض عشان نكمل وقت صلاتنا. جت لنا طلبة صلاة من أخت غالية على قلوبنا جدا، بس طلبة بدون ذكر اسم. تقول: صلي من أجل أبونا، عندي تآكل في الغضروف الفقرة الخامسة والسادسة عرق النسا، وعندي فحوصات تحاليل وإشعاعات الوقت اللي جاي. صلي من أجلي، وما بقدرش أقوم من على السرير. باسم يسوع أختنا الغالية، عايزين نصلي من أجلك دلوقتي أن الرب يزورك زيارة خاصة، حتى لو كان طبيا الأوضاع اللي حضرتك بتحكي عليها دي أوضاع صعبة، لكن كلنا يقين بأن الرب يعمل المستحيلات. أنت مصدقة أن الرب يعمل معجزات، صح؟ الرب ما بطلش يعمل معجزات. الرب يخلق غضاريف جديدة، يعمل عظم جديد، الرب يتداخل بطرق فوق طبيعية. يا رب، أنا وكل إخواتي النهاردة بنيجي قدامك وبنصدق أنك تعمل معجزة مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة بزيارة خاصة، يا رب زيارة يا رب لبنتك، مهما كان الحال، مهما كان رأي الأطباء. أنا بصلي أنك أنت تصنع معاها معجزة يا رب. بصلي كمان لأجل الوقت اللي جاي، الفحوصات اللي تعملها يا رب، نعمة ومعونة ليها يا رب من فضلك. المسها زي ما يا رب تقال لطبيسة قومي. يا رب تقوم بنتك، تقوم من المرض، تقوم من هذه الدوائر المتكررة، تقوم بشفاء كامل من إيدك الصالحة، تقوم وهي بتعلن أنه إلهي حي وإلهي يتمجد وإلهي يكرم اسمه في حياتي. باسم يسوع المسيح بنصلي وليك كل المجد، أمين أمين أمين. جات لنا طلبة صلاة من أجل أخت اسمها إيفون، عندها ورم في الغدة، والدكتور بيقول إنه الورم وحش وهتعمل عملية يوم الأربع، وإحنا بنصدق إن رب يتدخل وتقوم بألف سلامة وما يكونش ورم وحش. فياريت نصلي ليها ونصلي لبنتها ماريا في عددية بتمتحن، وبنتها التانية كاتي ثانوية عامة امتحانها أو امتحانتها يوم 22. يا رب اتدخل في حياتهم وفي بيتهم. آمين آمين آمين. تعالوا بينا نصلي من أجل الطلبة الغالية. تعال نصلي من أجل أختنا إيفون، الرب يتمجد، الرب يمد إيده بشفاء كامل ليها. يا رب بنتحد النهاردة مع بعض أنا وكل إخواتي يا رب اللي بيسمعوني من أجل بنتك إيفون. يا رب يا رب أختنا إيفون من إيدك، احنا بنصلي إنك تمد إيدك.

رب وتقول كلمة: اصنع مع بنتك معجزة يا رب، اصنع مع بنتك معجزة، مجد اسم يسوع المسيح في حياة إيفون يا رب. يا رب أنا بصلي يا رب أنه الوقت ده يكون وقت للشفاء في حياة إيفون باسم يسوع. بنصلي كمان يا رب لأجل بناتها، بنصلي يا رب من أجل بناتها، بنصلي دلوقت يا رب أنك تصنع معاهم معروف يا رب، بنصلي في اسم يسوع، بنصلي من أجل ماريا، بنصلي يا رب من أجل كاتي يا رب، من فضلك يا رب ادي نعمة لبناتك في إعدادية وفي ثانوية عامة، بنصلي من أجل نجاح، ويكون تعب ماما مش بيأثر عليهم، لكن تعمل معاهم إحسان، تعمل معاهم معروف، اضمنهم لمجدك، عظم اسمك، اكرم اسمك في حياة هذه الأسرة. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل أخت لينا بدون ذكر اسم. أختنا الغالية بتعاني من ضغوط شديدة خالص الوقت ده، هي أخت غالية على قلب الرب جدا، بتحب الرب، وهي يعني بليس بيضغط عليها بشدة من خلال أقرب الناس ليها. عايزين نصلي النهاردة إنه الرب يجي لبنته ويزورها بزيارة مليانة بالتشجيع. بص يا قديسة، يعني يجي الرب النهاردة ويحسم أمور، يجي النهاردة الرب ويملأ قلبك بالسلام، يملأ قلبك بالطمأنينة، يملأ قلبك بالمحبة والغفران والقبول، يسترد الرب حياتك، يسترد الرب حياتك. أنا مصدق النهاردة لو أنت بتسمعيني على الهواء دلوقتي أنه يجي الرب، حتى لو كان التعب ده من أقرب حد ليكي لتتوقعي أنه هو يكون واقف في ظهرك، لكن أنا بصلي النهاردة أنه عينك تترفع على يسوع المسيح، وأنك تشوف الرب في عرشه في هيكل قدسه زي ما الكتاب بيقول، وتقدري ساعتها تعدي أمور وتشوفي الأمور بمنظور سماوي. رب على قلبه ليكي كتير، رب عنده نعمة كبيرة ليكي في الوقت ده. يلا استقبلي لو انت سمعيني دلوقتي، تعالوا بينا احبائي، يلا بينا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل اختنا الغالية، نصلي من اجل زيارة خاصة جدا من الرب ليها. يا رب بنصلي من اجل بنتك دلوقتي، نصلي من اجل عملك في حياتها، نصلي من اجل زيارة خاصة جدا ليها باسم يسوع. تعالى النهاردة بتشجيع يا رب ليها، تعالى قدام كل إحباط، قدام كل شيلة تقيلة، قدام كل صدمة، قدام كل أوقات صعبة، نصلي النهاردة أنك تيجي تزورها يا رب. يا رب تعالى زي ما زرت موسى وهو في البرية وهو تعود على البرية ودعيته دعوة مختلفة، أنا بصلي من أجل بنت الرب الغالية أختي أنك تزور بنتك دلوقتي، تزورها زيارة مليانة بالنعمة، تزورها زيارة مليانة بالافتقاد ومليانة بالحب، وتنقلها يا رب من نظرتها للناس والصراعات اللي هي فيها، وترفع عينيها على يسوع المسيح يا رب. نعمة وشدة، غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها، بصلي سندة ليها دلوقتي، سندة ليها، سندة ليها وسندة لبناتها وسندة لعائلات بناتها يا رب وأزواجهم، بصلي من أجل نعمة ليها في كل التفاصيل يا رب، اضمن حياتها لمجدك، بصلي من أجل زمن حسم يا رب في حياتها، زمن يا رب تنتهي صراعات كتيرة من حياة بنتك. أشكرك لأنك تصنع معاها معروف، واسقين يا رب أنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم النهاردة، طلبة صلاة كتيرة. عندي طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخت غالية على قلبي جدا، الحقيقة ما طلبتش مني أصلي، لكن يعني الحقيقة نفسي نسندها في الصلاة. لو أختي، لو حضرتك سمعاني دلوقتي، مهما كان الحال، مهما كان الأخبار اللي حواليك اللي ممكن تكون بتخض،
لكن على قلبي أقول لك إنه الرب في المشهد يا قديسة، الرب في المشهد، والرب شايف، والرب داري، والرب ضامن كمان، رب ضامن كمان. واحدة من الحاجات اللي بيعملها إبليس إنه بيربكنا على أقرب الناس لينا ويخضنا ويرمي جوانا إزعاج ومخاوف، لكن بصلي ليك النهاردة إنك تمتلئي من السلام، تطمني لأن الرب في المشهد، تطمني تماما. وده مش مجرد كلام من إنسان، لكن أنا هصلي دلوقتي معاكي أنا وكل إخواتي إنه ده يكون حالة بتستقر جوه قلبك وجوه كيانك الداخلي. يلا بينا أحبائي، لو أنت بتسمعني النهاردة من أي مكان في العالم، كل اللي معانا أونلاين، تعالوا نصلي من أجل بنت الرب، نصلي إنها تستقبل سلام الله الذي يفوق كل عقل. يا رب أشكرك من أجل أختي، أنا بصلي النهاردة إنك تيجي عليها بسلام غير عادي قدام كل أخبار مزعجة، قدام كل أخبار تخض يا رب، قدام كل قلق ترمى عليها يا رب، من فضلك طمنها يا رب، طمنها يا رب، اسندها، خدها في حضنك وتطب عليها يا رب، طمنها، علمها، دربها، كلمها في إنك ضابط الكل وإنه كل الأمور في إيدك يا رب، كلمها وطمنها على أقرب الناس ليها. أنا بصلي من أجل نعمة خاصة جدا لبنتك يا رب، ما تقلقش وما تضطربش، لكن بصلي إنها ترمي الشيلة عليك وتسلم الأمر كله ليك، وهي متأكدة بالكامل إنك شافي وإنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. يا رب سلامك يحصرها، سلامك يحصرها، سلامك يحصرها باسم يسوع، مهما كان الحال، مهما كان القلق، أنا بصلي إنه سلامك يحصرها يا رب، سلامك يحصرها باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد، أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جت لنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم، من أجل أسرة، زوج وزوجة، هما بيحبوا الرب جدا وكمان بيخدموا الرب، لكن عدو الخير مش سايبهم في حالهم، لكن بيضغط عليهم وبيحاربهم كتير الوقت ده، والعلاقة يعني متوترة بينهم، لكن عايزين نصلي النهاردة إنه الرب يجي بزيارة خاصة لإخواتنا، لخدام الرب، للعيلة الغالية دي، الرب يجي ويصنع معهم معروف، أمين. فتعالوا بينا نصلي، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان، يلا بينا نصلي من أجل الأسرة الغالية دي. يا رب أشكرك لأنك موجود في المشهد، أشكرك لأنك عندك نعمة يا رب لإخواتي دلوقتي، عندك نعمة لولادك. أنا بصلي يا رب في اسم المسيح النهاردة، تعالى النهاردة باسم يسوع، احنا بنعلن انك انت، وبنصلي انك في حياتهم تكون المركز، وفي بيتهم تكون المركز، مهما كان الحال، مهما كان وجهة النظر او اختلاف وجهة النظر، تكون انت المركز، مش الزوج ولا الزوجة يا رب، لكن بنصلي انك تكون انت المركز وحدك في هذا البيت. تعال اؤمر بالسلام، تعال النهاردة ابني هذا البيت لمجدك يا رب باسم يسوع، ننتهر ابليس يا رب من البيت ده، ونصلي انه حضورك يستعلن بقوة في هذا البيت. اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة وتصنع امر جديد، وليك كل المجد، امين امين امين. مبارك الرب الهنا. خليني أرى تعليقات حضراتكم اللي جات على اللايف. أختنا مريان، يا مريان ازيك، تقول ربنا يباركك أبونا الغالي، رب يباركك يا قديسة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، يا قديسة زي حضرتك، بتقول أبونا السماوي وبنسلمك الحلقة تكون سبب بركة، آمين آمين يا أخت جانيت، آمين. صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير، يا قديس حبيبي ازيك أخ وجدي، عامل ايه يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول مساء الخير أبونا الغالي، منتظرين رسالة خاصة من الرب ونختبر حضوره، الرب يباركك ويديم وقفتك وصلاتك يا أخ وجدي، رب يحفظك يحفظ البيت، سلامي وتحياتي لكل الأسرة الغالية. أختنا نبيلة فايز، أهلا بيك يا نبيلة، ازيك نبيلة، بتقول صلاة من أجل كل طلبة إعدادية، وصلاة من أجل جويس أسامة ثانوية عامة، صلينا من أجل ثانوية عامة يا نبيلة، لكن صلي من أجل جويس يا رب، نعمة خاصة لبنتك جويس في اسم يسوع، معونة من السماء ليها يا رب. صلي كمان لكل ولادنا وبناتنا في إعدادية، اسند الكل، اسند ولادك وبناتك، واسند البيوت كمان يا رب، واثقين أنك بتسمع الصلاة
وليك كل المجد. أمين. تسمع وتستجيب يا رب. أمين. أمين يا نبيلة. أخونا الغالي أبو أبنوب، أهلا أهلا حبيبي، إزيك؟ إيه الأخبار؟ بيقول صلاة صلاة صلاة من أجل المتعبين حتى الأسيس. أمين يا حبيبي. بنصلي بنصلي البير، وما زلنا بنصلي ومتأكدين أن رب بيصنع أمور وهيصنع معاك ومع مريان أمور عظيمة الوقت اللي جاي باسم يسوع. أختنا مريان بتقول نعم هو الرب بيحامي عننا، شكرا للرب. أمين يا مريان. أختنا جانيت فهمي بتقول مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. أمين يا قديسة. أمين أمين ولا يخزى منتظروه. وتكمل الأخت جانيت تقول كده مصدقين في صلاحك من أجل السودان ومن أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أجل حبايبنا في الثانوية العامة. أمين أمين. شكرا يا أخت جانيت لوقفتك ولأجل صلاتك. أمين أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا. أمين أمين هاللويا. أختنا مريان بتقول أمين أمين أمين. أمين يا مريان. أيضا مريان تقول أمين في اسم يسوع. أمين يا مريان. أمين. صديقنا الغالي الأخ وجدي سمير بيقول أمين، أنا مصدق في الرب أنه يسمع ويستجيب لكل أمر وضع أمامه. صادق أنت يا رب في كل مواعيدك، حقيقي يا أخواتي. آمين. رب صالح ورب صادق أيضا. آمين يا قديس. آمين باسم يسوع يا أخواتي. آمين آمين آمين هاللويا. الحقيقة عايز أبارك الرب قوي لأجل حاجة حصلت عايز أشارككم بيها. جات لي رسالة عايز أشارك معاكم بحاجة حصلت ونفسي أبارك الرب قدام حضراتكم لأجلها. جات لي رسالة من واحدة من صديقات البرنامج، الحقيقة هي صديقات البرنامج لكنها أخت وأم غالية جدا جدا جدا على قلبي وليها مكانة خاصة جدا في قلبي. هذه الأخت السيدة الفاضلة حصل معها إنقاذ إلهي مش طبيعي. قاعدة عملت حاجة على النار يعني، وقاعدة بتاكل ونسيت الطاسة في المطبخ فيها زيت، والحقيقة ما خدتش بالها خالص، وغالبا كان في شفاط قوي فالشفاط شفط الريحة، فده ساعد انه ما فيش حاجة تتشم يعني. لكن الغريبة انه الطاسة ولعت وتقريبا ساحة الايدين بتاعتها، الطاسة ولعت والنار اترفعت لغاية السقف وخرجت من الشباك وحرقت جزء من الحيطة وحرقت الشباك، والحقيقة كانت خسائر يعني مش قليلة. لكن الحقيقة الرب حجم النار. أختنا الغالية بتقول كده أنه الرب صنع معجزة حقيقية. أنا ببارك الرب قوي لأنه اللي حصل ده كان ممكن يبقى ليه عواقب وخيمة، كان ممكن يبقى ليه تبعيات صعبة جدا جدا جدا، لكن الرب صنع إحسان والرب صنع مع والدتنا الغالية معجزة حقيقية. وأنا عايز أنتهز الفرصة وأقول اللي عملها مع هذه الأخت المباركة يقدر يعملها معاك. فلو أنت جواك مخاوف، لو انت قلقان على حياتك، عندي خبر كويس ليك. حتى لو انت مش واخد بالك الرب يعرف ينقذك. اللي حصل والمعجزة اللي شاركت بيها دي بتقول انه في مرات وعينا ممكن يفقد، يعني حد قاعد بياكل ونسي حاجة على النار. مرات كتيرة مش بنبقى يعني مركزين في كل حاجة، وارد وارد تحصل بعض الامور السهوات، لكن الحقيقة حتى لو انت مش واخد بالك الرب حامي نفوس عبيده. بشكر الرب قوي قوي لأجل المعجزة ولأجل الإحسان اللي الرب عمله مع أختنا الغالية، وبصلي من كل قلبي أنه الرب يكون بيشجع إيمانك وبيشجع إيمانك في أنه ضابط الكل، وأنه بيصنع المستحيل، وأنه يحامي عنك ويحامي عنك حتى لو أنت أو أنتي مش واخدين بالكم. يا رب أشكرك من كل القلب لأنك موجود. شكرا لأجل بنتك الغالية ولأجل إنقاذك ليها. يا رب قد إيه ممتن لجلالك لأنك صنعت معاها معروف. يا رب حجمت الأمر، كان ممكن العدو يشتكي،
كان ممكن العدو يخلي الأمر يبقى يا رب النار توصل ناحية الغاز أو يبقى فيه انفجار أو خسائر. لا يا رب، أنت حجمت الموضوع، أنت صنعت، أنت وضعت للبحر حد. شكرا يا رب لأجل إنقاذك، شكرا لأجل حمايتك، بنباركك، ممتنين جدا جدا ليك، شكرك لأنك سمعت واستجبت، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين. عندنا أيضا طلبة صلاة وبرضو بدون ذكر اسم. النهاردة طلبات صلاة بدون ذكر اسم كتير. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم أجل أخت لينا في المسيح. الحقيقة الأخت الغالية بتتعرض لضيق شديد جدا جدا، والعدو بيضغط عليها وبيحاربها بشدة بدون تفاصيل يعني، لكن أختنا الغالية محتاجة زيارة من الرب، محتاجة تشجيع من الرب، محتاجة الرب يتكلم ويضع نهايات الأمور، وكل أبواب مفتوحة من عدو الخير بيدخل منها، الرب النهاردة يقفل هذه الأبواب. ف أختنا يعني خليني أقول أنه احتياج حضرتك الأول دلوقتي أنك تستقبلي من الرب تشجيع. فالرب جاي يطبطب عليك، الرب جاي يسندك مهما كان الحال ومهما كانت الظروف ومهما كان طول مدة المعاناة، ربنا عنده نعمة جديدة جدا ليك. مليان قوي أقول لك دلوقتي أنه الرب عنده كمية نعمة، إنجاز التعبير يعني، عنده نعمة كبيرة تكفي الضغط، عنده نعمة كبيرة تكفي الشيلة التقيلة وتكفي الحمل. فلو أنت بتسمعيني دلوقتي خلينا نصلي مع أختنا، يلا بينا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، نصلي من أجل أخت لينا متألمة ومضغوطة، الرب ينقذها. وتصلي كده زي ما صلى كاتب المزمور: أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك. يا رب أشكرك من أجل أختي، أشكرك لأجل إنقاذك ليها. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل يدك القديرة تيجي وتصنع معها إحسان. يا رب يا رب تعالى النهاردة بنعمة جديدة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. كل شكاية على بنتك تنكسر النهاردة في اسم يسوع. يا رب لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصدقين. يا رب أؤمن النهاردة أنه في افتقاد لبنتك. يا رب خد بنتك في حضنك، طبطب عليها واسندها وشجعها. تعالى انقل إيمانها، انقل ثقتها لحتة حلوة قوي، تشوفك أنت في المشهد، تشوفك الرب السيد قوتي، وتقولي كده: مع أنه، فمع أنه لا يزهر التين ولا ولا ولا ولا، لكن أفرح بالرب. أشكرك يا رب لأنك تملأ قلب بنتك بالفرح دلوقتي. يا رب من فضلك تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة لأختي باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخ وأخت لينا في المسيح. الحقيقة أخوي الحبيب بعد بيقول عايزين نصلي علشان فرح بنته. فأولا ألف ألف مبروك يا قديس، مبروك، ربي يبارك البيت الجديد ويكون بيت لمجد المسيح. لكن كمان عندهم ابنهم يعني محتاج افتقاد إلهي، احنا عايزين نصلي من أجل الابن الغالي أن الرب يزوره، وعايزين كمان نصلي من أجل شغل أخونا الغالي ما يكونش متعطل. لكن يعني عايزين نصلي أن الرب يفتح الشغل، وكل قفلة كده عاملة بلوك كده يعني من العدو على الشغل، الرب يجي ويتحنن وما يكونش فيه أي احتياج، لكن الرب يكون بيسدد الاحتياج ويفتح كل أبواب اتقفلت
في الشغل. فتعالوا بينا نصلي من أجل أخونا وشريكة حياته، صلي من أجل شفاء لشريكة حياته، من أجل أنه الكسر اللي في دراعها العظم يلتئم. عايزين نصلي من أجل العيلة دي، العيلة دي محتاجة زيارة من رب. عايزين نصلي من أجل أمطار إلهية وانتعاشة إلهية تيجي على حياتهم فينتفضوا كده ويتشجعوا بالرب إلهم. يلا بينا نصلي لهم، يلا بينا نصلي النهاردة أنه حضور الرب يستعلن في حياتهم بقوة. يا رب شكرا من كل القلب، يا رب شكرا من كل القلب لأجل أخويا وأختي، يا رب شكرا لأجل عملك في حياتهم، شكرا لأنه السنين تشهد أنك إله أمانة في حياتهم، السنين تشهد أنك صنعت معهم إحسانات كتيرة، وأنه من إحساناتك ليهم أنهم لم يفنوا حتى الآن. شكرا لأجل كل إنقاذ وكل إيد للمعونة تمدد في وقت الاحتياج. يا رب أباركك أباركك أباركك لأجلهم. يا رب أشكرك لأجل كل عمل صالح في حياتهم. أنا بصلي النهاردة من أجل زيارة لبيتهم، يا رب تعال تنسم على هذا البيت نسمات الحياة، تعال بأمطار من حضورك على حياتهم، تعال النهاردة بنعمة جديدة، تعال اسند وشجع وطبطب عليهم يا رب، تعال النهاردة ارفعهم فوق كل أحمال. بصلي انك تدبر كل احتياجات ناقصة لبنتهم الغالية، صلي انك تحفظ بيتها الجديد اللي هيتكون يا رب لمجد اسمك، لمجد اسمك، لمجد اسمك. يكون الوقت ده وقت مميز جدا، وقت التجهيزات الأخير ده ما يكونش فيه ضغط، لكن يكون انت موجود في المشهد بنعمة غير عادية. يا رب نصلي من أجل ابنهم، نصلي من أجل افتقاد لي يتقابل معاك، نعمة جديدة توصل لي، اجذبه بحبال المحبة يا رب، حوطه بنعمة، اجذب قلبه يا رب. صلي كمان لأخويا ولشغله، صلي من أجل معونة خاصة لشغله، لا تعطيل من العدو على شغله، لكن شغله يا رب يكون مفتوح من عندك. صلي كمان لأجل أختي شريكة حياته أنه العظام بتاعتها تلتئم وشفائك يأتي إلى جسدها وتنبت صحتها سريعا. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا هاللويا، شكرا ليك يا رب. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكر كل حضراتكم على وقتكم، أشكركم على متابعتكم وعلى مشاركتكم وعلى صلاتكم، بشكر كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا وكانت بتشاركنا الصلاة. الوقت بيعدي بسرعة، لكن ببارك الرب قوي قوي لأجل فرصتنا ولأجل الوقت الغالي. نتقابل مع بعض بنعمة المسيح يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقولي مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جداً كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايماً في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيقهر

0: فكرني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيداً بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحناً ويسحق سحقاً قبل أن يعطي خبزاً وغذاءً، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضاً أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولابد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالاً جميلاً.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سفارة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه.

0: ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
1: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
0: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
1: ما أنا المسيح.
0: فقالوا:
2: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
0: قال:
1: ولا إيليا.
0: قالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: قال كما قال النبي إشعيا:
1: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
0: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
2: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
0: أجابهم:
1: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
1: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
0: وشهد يوحنا قال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
0: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
1: ها هو حمل الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
3: ماذا تريدان؟
0: قالا:
4: ربي،
0: أي يا معلم،
4: أين تقيم؟
0: قال:
3: تعالى وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
4: وجدنا المسيا،
0: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
3: أنت سمعان بن يوحنا وسأدعوك كيفة،
0: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له
3: اتبعني.
0: وكان فيلبس من بيت صيدا مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له
5: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
0: فقال له نثنائيل
6: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
0: فأجابه فيلبس
5: تعال وانظر.
0: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال
3: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
0: فقال له نثنائيل
7: كيف عرفتني؟
0: فأجابه يسوع
3: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
0: فقال نثنائيل
7: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
0: فأجابه يسوع
3: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
0: وقال له
3: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه بنشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، محبة أبدية أحببتني، حياة أفضل منحتني، ابنا وريثا جعلتني، فليس لي سواك، في المصائب أعنتني، في الشدائد عضدتني، سكينة وسلاما منحتني، فليس لي سواك، في وسط ضيقي أرشدتني، على ذراعيك حملتني، مياه الراحة سقيتني، فليس لي سواك، من العبودية حررتني، برباط المحبة أسرتني، على جناحيك أطلقتني، فليس لي سواك، ليس مثلك يا رب، لا يأسرني غير حبك، فلو بحثت حتى للمنتهى ليس مثلك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس ان روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص ان تكون كل يوم من اجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي احنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس ياخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة احنا منديها، لانه ماش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة في الكتاب المقدس، ما ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة، فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: صدمات.
1: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: وقال الله لموسى: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: أنتم داخلون إلى أرض كنعان، فهذه هي حدود الأرض التي تكون نصيبا لكم بالقرعة. ناحية الجنوب تكون صحراء صين على حدود أدوم، ويكون الحد الجنوبي من طرف البحر الميت شرقا، ويدور جنوب ممر العقارب ويعبر إلى صين، ويذهب جنوب قادش برنيع، ويتجه إلى حصر الدار، ويعبر إلى عصمون، ثم يدور من عصمون إلى نهر مصر، وينتهي عند البحر الأبيض المتوسط. وأما الحد الغربي فيكون البحر الأبيض المتوسط، هذا يكون حدكم من الغرب. والحد الشمالي يبدأ من البحر الأبيض المتوسط، ويكون كأنه خط يمتد إلى جبل هور، ومن جبل هور إلى مدخل حمات، ثم يذهب إلى صدد، ويمتد إلى زفرون، وينتهي عند حصر عينان. هذا يكون حدكم من الشمال. والحد الشرقي يكون كأنه خط يمتد من حصر عينان إلى شفام، وينزل من شفام إلى ربلة شرقي عين، وينزل أيضا ويلامس جانب بحر الجليل شرقا، ومن هناك ينزل إلى الأردن، وينتهي عند البحر الميت. هذه هي أرضكم وحدودها من كل ناحية. فقال موسى لبني إسرائيل: هذه هي الأرض التي تقتسمونها بالقرعة، وقد أمر الله أن تعطى للتسع قبائل ونصف، لأن عائلات قبيلة رؤوبين وقبيلة جاد ونصف قبيلة منسة أخذوا نصيبهم، القبيلتان ونصف أخذوا نصيبهم في شرق الأردن عند أريحة، أي ناحية شروق الشمس. وقال الله لموسى: هذان الرجلان يقسمان لكم الأرض، إليعازار الحبر ويشوع بن نون، ومعهما قائد واحد من كل قبيلة تأخذونه لقسمة الأرض، وهذه أسماؤهم: من قبيلة يهوذا كالب بن يفنة، ومن قبيلة شمعون شموئيل بن عمي هود، ومن قبيلة بنيامين أليداد بن كسلون، ومن قبيلة دان القائد بقي بن يجلي، ومن قبيلة منسى بن يوسف القائد حننئيل بن أيفود، ومن قبيلة أفرايم القائد قموئيل بن شفطان، ومن قبيلة زبولون القائد ألي صافان بن فرناخ، ومن قبيلة يساكر القائد فلطئيل بن عزان، ومن قبيلة أشير القائد أخي هود بن شلومي، ومن قبيلة نفتالي القائد فدهئيل بن عمي هود. هؤلاء هم الذين أمرهم الله أن يقسموا أرض كنعان لبني إسرائيل.
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح، ايضا احنا بنهتم بالصحه. حلقتنا الان عتكون على الصحه، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقه هذه ونعرف اشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على اشياء تفيد صحه ارواحنا، ايضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنيه الجسديه.

0: الله على حما،
1: ما تكمل الحصة الأخيرة لو قد نحنا خلاص ميتت من الحما والعطش.
0: حتى تصدقي يا حنان قدني قاوع.
1: يا ثريا قدر واح الآن، روحي بيتكم وتغديتي هناك أحسن لك.
0: بوصل لبيتنا، أمي عادة ما كملت تعمل الغداء واني بموت من الجوع.
1: ملي كيف بتعملي؟
0: تعالي نروح نشتري لنا سندوتشات من عند الرجال اللي يبيع هناك.
1: ملي أمي منبه علي ما أكلش من أكل الشوارع. شوفي حتى السلطة حقه كيف فوق ذباب.
0: حتى أمي ما تخلينيش أكل من هذا من اللي يبيعوا بالشارع، لكن شوفي كيف البنات كلها نشترين من عنده.
1: أقول لك أمي لو درت بتصيح فوقي.
0: ما حد بيقول له ولا هي بتدري. اسمعي أنا باروح أشتري لنا سندوتشات لي ولك، وانت روح اشتري لنا بطاط مع البسباس، لكن كثري من البسباس الماء، شوفي شكله حلو مع الحمر والليمون.
1: أقول لك شوفي انت كيف أكلهم مكشوف، شوفي شوفي كيف يمسك لقفه ويمسح أنفه، والآن جقع يمسك الأكل بيده.
0: ما بيحصل بناش حاجة، بنات المدرسة كل يوم يأكلن من عندهم وهن ولا بينهن شي.
1: على رأيك هي روحي انت اشتري السندوتشات سريع وانا بشتري البطاط عشان ناكل ونلحق نروح البيت بسرعة.
2: بطاط بطاط يلا بنات يلا بيض بطاط يلا بنات حامي حامي.

0: يما دلحين ليش احنا بالطريق للمدرسة حق حنان وحنان بالبيت ما راحتش اليوم؟
1: بنروح المدرسة حق حنان علشان نستأذن لها من المديرة حق المدرسة ونعمل لها إجازة مرضية. قد شفت أختك كيف مريضة؟
0: أيوة صح، مسكينة حنان مريضة مرة،
1: الله يشفيها. خلينا دلحين نلحق ندخل المدرسة، لكن شكله الباب يبان مغلق.
0: أوه يما شوفي كم بياعين جنب المدرسة. يما اشتري لي بطاط مع البسباس.
1: يا سلام سلم، عادنيني ناقص مرض، ما يكفينيش أختك اللي مريضة موت بالبيت.
0: يما هو البطاط مفور.
1: قلتوليك لا، هذا الأكل وسخان وما نعرفش إذا الناس يغسلوا يداتهم لمن يعملوا الأكل ولا لا.
0: يما نقاوع مالش دخل، اشتري لي بطاط.
1: شوفي كيف مكشوف الذباب فوقه والغبار والدخان حق السيارات، مالكن يا بناتي من أكل الشوارع هذا؟
0: الناس كلهم يشتروا من عنده
1: عشان كذا الأمراض يزيدوا. مالك من الأكل هذا، بروح البيت وبعمل لك بطاط نظيف.
0: أوه يما
1: ما لها، ماذا ما يفتحوش الباب الآن؟
2: أصلاً ما يفتحوش الباب وقت الراحة.
1: ها كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله، شكلك أول مرة تجيئي المدرسة بوقت الراحة.
1: أيوة أصلاً دائماً أجي لبنتي بعد الراحة، اليوم شرقت قليل. بنتك تدرس داخل؟
2: بنتي طالبة هنا، بس اليوم جيت استأذن من المديرة لأن مريضة بالبيت، قلت بأخذ لها إجازة مرضية.
1: سلامتها ألف سلامة، حتى أنا بأخذ لبنتي حنان إجازة مرضية. قامت تاكل امس هي وصاحبته ثريا سندوتشات ما اعرفش ايش من هذا اللي يبيعوه بالشارع، وطول الليل وهي طرش وسهال.
2: هي بنتي ثريا صاحبه بنتي، حتى هي مريضه في بيت سمم غذائي، بستاذن لها اليوم من المدرسه واعمل لها اجازه مرضيه.
1: ها انت ام ثريا؟
2: ايوه.
1: ها كيف حالي؟ كيف انت؟
2: الحمد لله. يعني حتى حنان بنتك مريضات؟
1: مريضات مسكينه، وسعفنا اخره الليل للمستشفى، قالوا في بيت سمم غذائي.
2: قد قالت لي ثريا إني أكلت مع حنان سندوتشات وبطاط من البائعين اللي بالشارع. الله البنات هذول ما قدروش يروحوا للبيت ويأكلن أكل نظيف.
1: هذا هن مرضين وأقالهن تسمم غذائي.
0: يما طيب اشتري لي سندوتش من عند ذاك الرجال اللي يبيع سندوتشات.
2: هو هذا المرض بعينه، أكل الشوارع. أمس روحت ثريا من المدرسة ولا بين شيء، للعصر جاءت تقول لي إن في بغاثي وبعد على طول طرشات وقيت لها حمى، ولما سألت إيش أكلت خارج قالت إن أكلت سندوتشات من خارج المدرسة مع صاحبتها حنان.
1: ملي وحنان بنتي نفس الشيء، كانت مسكينة تنتفض من الحمى بحال، ولليل بدأ الإسهال، ويلا طول الليل وهي طرش وإسهال، حتى إسهال دم عزك الله، لما قلت إن بنتي بتموت عليا.
2: ما ثريا بنتي هلكت علينا خلال ساعات بسيطة، وأبوها مسكتش على طول أسعفها للمستشفى. قالوا له بالمستشفى إنه لو ما كانش أسعفها على طول كان بيجي له جفاف وتموت علينا.
1: بسم الله على بناتنا، الله يحفظهم. بس
2: شفتي السوابين تسمم غذائي من هذا الأكل الملوث حق الشارع، من حق المطاعم الوسخانة، ناس ما فيش عندهم ذمة ولا ضمير، لا يهتموا بنظافة ولا بأكل صحي.
1: سمعتي يا بنتي، وانت عادك تشتيني اشتري لك من حق الشارع.
2: كما انتبهي، الأكل اللي زي كذا يجي ملوث بميكروبات وجراثيم. الناس يدخلوا للحمام ويغسلوا شداتهم قبل الطبخ، ويقوا يمسكوا الأكل على طول، وإحنا مساكين نجي ناكل على طول بعدهم.
1: مش إلا بس الأكل هذا من اللي يبيعوا بالشارع، لكن حتى بعض المطاعم يبيعوا أكل مقرثام وخربان.
2: ذكرتيني بزوج أختي، عادوا كان معزوم بمطعم الأسبوع اللي راح، يقول لي بعد ما أكل بهذاك المطعم فكر اليوم الثاني وهو مريض بحال، طرش ويسهل وحمى، جلس يومين وهو مريض بحال وقاله جفاف، لكن الحمد لله أسعف منه بوقته.
1: ملا ببعض المطاعم ما يطبخوش الأكل سواء، خاصة اللحم والدجاج، يعملوا الكباب ولا البرقال ولا أي أكلة من غير ما يبسلونه سواء، واللحم اللي ما يبسلش سواء يكون مليانته جراثيم وميكروبات.
2: يا أختي إحنا بيوتنا تعلمنا كيف نطبخ، كنت أشوف أمي زمان تغسل يداتها قبل ما تبدأ تطبخ، لو قطعت اللحمة ولا الدقاقة تروح تغسل يد على طول قبل ما تمسك بقية الأكل. حتى الله يرحمه كانت عاملة، شفتي ذاك اللي تقطع فوق السلطة؟
1: أيوة قصدك القطاعة.
2: أيوة كانت عاملة قطاعة للحمة قطاعة ثانية للسلطة، ما كانت تقطع السلطة واللحمة على نفس القطاعة، حتى السكينة كانت تغسل على طول بعد ما تقطع في باللحمة.
1: إحنا ببيوتنا قد إحنا ناخذ حذرنا، لكن اللي بالمطاعم والشوارع ما يهمهمش، قصدهم يقطعوا ويطبخوا سريع سريع علشان يبيعوا.
2: بعضهم يحفظوا الأكل من اليوم الأولة ولا من الصباح خارج الثلاجة. أختي حوادث التسمم الغذائي تحصل كثير، خاصة أيام الصيف، لأن الأكل يخرب أسرع بسبب الحمى.
1: هي ذي كملت الراحة والآن بيفتحوا لنا الباب.
2: فرصة سعيدة أني تعرفت عليك يا أم حنان.
1: واني كمان، وإن شاء الله بنلتقي بظروف أحسن من كذا.
2: إن شاء الله، المهم نبهي على حنان ما تكونش تاكلنا الأكل الملوث هذا أبداً. وقفة طبية.

0: في كثير من حالات التسمم الغذائي اللي تحصل سنوياً، واللي قد حصل له تسمم غذائي يعرف كيف إن هذا المرض متعب، وممكن إن التسمم الغذائي يسبب مرض خطير وربما الموت أحياناً.
1: يعتقد معظم الناس إن التسمم الغذائي يحصل فقط بسبب الأكل من الشوارع والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، لكن بالواقع ممكن إنه يحصل من الأكل اللي يطبخ بشكل سيء بالبيت، وكثير مننا منشتش نصدق إن بيوتنا أحياناً هي سبب بمرضنا.
2: التسمم الغذائي هو مرض يجي لنا لو شربنا أو أكلنا أكل ملوث بالجراثيم أو الميكروبات،
3: والمريض تجي له أعراض نعرف منه إنه فيه تسمم غذائي، زي المريض يحس نفسه تعبان ويجي له غثيان وطرش، وبعدين تظهر عنده الحمى والإسهال ووجع بالبطن. وهذه الأعراض ممكن إن تكون شديدة جداً عند الأطفال والكبار بالسن، وبسبب ضعف مناعتهم ممكن إن تؤدي للموت.
4: وتبدأ تظهر هذه الأعراض بعد فترة حضانة الجرثومة بالجسم، يعني تقدروا تقولوا إنها تتراوح ما بين ساعتين إلى 48 ساعة.
0: أمراض التسمم الغذائي يفقدوا سوائل كثيرة من جسمهم بسبب الطرش والإسهال، وهذا يدخلهم بحالة الجفاف اللي يخلي وضع المريض يكون أسوأ ويأخر وقت الشفاء والتعافي.
1: إذا المريض يقدر يأكل، ممكن نجيب له وجبات صغيرة متكررة أحسن من ثلاث وجبات كبيرة،
0: لكن نجيب له أكل سهل الهضم للمن تتحسن حالته، زي الخبز المحمص والرز، وما ننسيش عصير الموز والتفاح لأنهم مفيدين جدا للمريض.
1: أما السجائر والمشروبات اللي فيها كافيين زي القهوة والبيبسي والكوكولا والأكل الدهني واللي فيه ببهارات، هذا كله ممنوع نجيبه للمريض، لكن نكثر له من السوائل وأهم شي الماء عشان نعوض السوائل والأملاح اللي فقده بسبب الطرش والإسهال.
0: ولو المريض فيه حمى لازم نجيب له علاج خافض للحرارة زي البرامول اللي هو الباراسيتامول.
2: اسعفوا المريض على طول لأقرب مستشفى لو جلس فيه بالطرش والإسهال لمدة يومين، أو بدأ يحس بدوخة وغاثي أول ما يقوم، أو الإسهال شديد ويخرج معه دم ومخاط.
3: وعشان نتجنب هذا المرض لازم إن احنا نتعامل مع الأكل بطريقة صحيحة، لأن هذا يقلل من فرصة تكاثر الجراثيم والميكروبات بالأكل. تعرفوا كيف؟
0: أول شيء وأهم شيء النظافة. الشخص اللي يطبخ لازم ملابسه تكون نظيفة، يتعود يغسل يداته لأن اليدات الوسخانة تعتبر مصدر تلوث الأغذية، والجراثيم زي ما تعرفوا تحب اليدات الغير نظيفة، تحب الخواتم والأساور والأظافر. عشان كذا اللي بيطبخ أو بتطبخ الأكل لازم تقص أظافره وتبعد الخواتم والأساور اللي بيده، وتغسل يده بالماء والصابون أقل شيء لمدة 20 ثانية.
4: لو في جرح أو قطع باليد لازم يغطى بلصقات جروح، واللي يطبخ لازم ينتبه وما يمسكش أنفه ولقفه بوقت الطبخ.
1: لازم تخصص ألواح خاصة لتقطيع اللحم والدجاج، وألواح ثانية لتقطيع الخضرة والفواكه عشان ما يحصلش تلوث من الأكل اللي زي اللحوم للخضروات والفواكه.
2: الملعقة اللي نطعم فيه بالأكل المفروض إن إحنا ما نستخدمهاش أكثر من مرة، لأننا بكذا ننقل الجراثيم من لقفنا للأكل بوقت ما نطعم.
0: إذا الأكل ما أتكلش كله بنفس الوقت لازم نحفظ بقية الأكل بالثلاجة بدرجة حرارة تقريبا 4 درجات.
2: أما المكان اللي بنطبخ فيه بالأكل المفروض إنه يكون نظيف وما في بوش حشرات زي الذباب والقمع والصراصير. نظافة جدران وأرضية المطبخ مهمة جدا. أما القمامة أو الكدافة لازم تكون مغطية وما تتكدس داخل المطبخ، وأدوات الطبخ تنظف أول بأول.
0: أما العصائر المعلبة والأكل المعلب لازم ننتبه من صلاحيتهم فترة انتهائهم على حسب ما هو مكتوب بالعبوة نفسه، لأن الجراثيم الضارة ممكن تظهر بشكل سريع بالأطعمة المعلبة واللي تخزن لوقت طويل.
1: ننصح أي أحد يصاب بالتسمم إنه يشرب كمية كافية من الماء، وخاصة لو في إسهال شديد طرش، يمتنع لعدة ساعات فقط عن الأكل أو شرب أي مشروبات ثانية غير الماء.
0: ولازم إنه يتدرج بتناول الأكل، يعني يأكل قليل من الأكل سهل الهضم، يأكل خبز أسمر أو موز وبطاط أو رز مسلوق، ويتجنب الحليب الصناعي كامل الدسم والمشروبات اللي فيه كافيين.
3: الأكل بكل أنواع مختلفة يعتبر مفيد لصحة الإنسان، لكن ممكن إن الأكل هذا يسبب أمراض مختلفة إذا ما عرفناش كيف نجهزه ونستخدمه.
4: ولا تنسوش الحكمة اللي تقول الوقاية خير من العلاج.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدأ أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية بحيث نحن ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: وهاي عرض ثاني بجنن يا أبو ممدوح. شوف شوف، أي صدق أكلنا وشربنا بالبيت بكلف أكثر من هيك.
1: آخ، أي عرض يا أم ممدوح؟
0: هاي الرحلات السياحية تبع العطلة الصيفية، شوف مرخصها، خليني أقرأ لك هذا.
1: الله يستر من أفكارك، أنت قعداتك مع حشلة الجديدة عم بتخرب أفكارك وصاير بطلة في التقليد الأعمى.
0: لا تغير الموضوع وركز معي، ولا احنا مش زي باقي الناس اللي بتطلع رحلات سياحيه واولادهم مش احسن من اولادنا؟
1: هاتي يا ستي غردي وسمعيني.
0: اسمع يا سيدي، هاي رحله 4 ايام وثلاث ليالي بفندق 4 نجوم على البحر، ماكلين وشاربين ونايمين على الشخص بس 150 دينار. شو بدك ارخص من هيك؟ وبالطياره كمان
1: 150 ضرب 5 = 750. شو بتحكي؟ يعني راتب شهرين كاملين بنحطه باربع ايام، وبعدين كيف نعمل باقي شهرنا؟ ولا بدك نصوم على الاكل بس نرجع؟
0: هو اللي بده يشم هوا بده يحسبها هيك؟ هذا المبلغ ولا اشي للي بده يسافر ويشم هوا. بعدين بناخذ قرض صغير ومنسده على سنه، مش لازم ناخذ من مصروف البيت.
1: يا بي ما اشترك بقولة قرض، ليش احنا ملحقين مصروفنا الشهري عشان ناخذ قروض ونسدها؟
0: اسمع، انا الي سنتين بوعد الاولاد برحله في الصيف، وصاروا مخبرين اصحابهم واولاد عمهم، وما بدي تكسفهم وتكسر بخاطرهم.
1: ما شاء الله عليكي، وكيف بتوعدي يوم تعلنوها بنشره الاخبار وانا لسه مش موافق؟ وبعدين ما في فلوس يا ستي، من وين بدك تجيبي مصاريف الرحله؟
0: هي انا عندي حل ثاني. شوف هذا الإعلان الثاني، احجزها بكير وبالتقسيط المريح وبدون دفعة أولى، شو بدك أحسن من هيك؟
1: أنت راح تخربي بيتنا بحكي الجرايد هذا.
0: اسمع يا أبو ممدوح، إحنا عمرنا ما طلبنا منك إشي زيادة ولا ثقلنا عليك، بس هاي السنة لازم نطلع رحلة. وين بدي أحط وجهي من العالم اللي حوالينا؟ كل سنة أهلك وأهلي وأصحابنا بيطلعوا بسافروا وإحنا قاعدين محلنا.
1: آخ أمري لله. خلص هاتي يا ستي عنوانهم، بكرة الصبح بروح بستفسر عن هاي الرحلة اللي بالتقسيط. قال شو لزك على المر؟ قال له غير الأمر منه.
0: إيش تحكي يا أبو ممدوح؟ وإيش هذا اللي أمر منه؟
1: لا يا ستي، الدين أهون علي من النق اللي رح أضل أسمع منك طول الصيفية.

0: مرحبا يا اخي.
1: اهلا اهلا، تفضل بس دقيقة وهلا بفضلك. اوكي يا اختي، هاي المحاسبة على المكتب الثاني، بتقدري تدفعي هناك. امرك يا سيدي، بايش بقدر اخدمك؟
0: ما شاء الله ما شاء الله، الشغل عندكم ماشي وغير شكل.
1: نشكر الله، الناس صارت واعية لأهمية الترفيه عن النفس والسفر والإجازات العائلية.
0: طبعا هذا إشي كويس ومهم، بس كمان الماديات بتلعب دور، يعني اللي ما معه ما بيلزمه.
1: لا، هاي مقولة خاطئة 100%. اسألني ليش؟
0: ليش؟
1: لأنه برنامج التقسيط والتسهيلات اللي عم نعملها عم تفتح فرصة أمام الناس اللي ما معها سيولة إنه تحصل على هاي الخدمات بالتقسيط المريح، وهيك الكل بنبسط وبحصل على خدماتنا.
0: يا سيدي أنا بدي أسأل عن هاي الرحلة اللي عليها إعلان بالجريدة، وهاي الإعلان معي، بدي أعرف شو المطلوب مني إذا بدي أشترك وبدون دفعة أولى.
1: تكرم عينك يا سيدي، كل اللي بنحتاجه منك ورقة من البنك اللي فيه تحويل راتب، ومن هناك نبدأ نخصم اعتبارا من شهر بعد الرحلة، وهيك تدفع مهلك.
0: طيب وممكن أعرف قديش راح يكلفني هذا المشوار؟ إحنا 5 أفراد، 4 كبار وواحد صغير دون 10 سنين.
1: يا سيدي هاي 5 × 175 875 دينار.
0: بس مكتوب بالجريدة 150 دينار مش 175 دينار.
1: هذا اللي بدفع كاش بحصل على العرض اللي بالجريدة، أما بالتقسيط غير شكل. وبعدين لا تنسى الفوائد اللي بتترتب على سداد المبلغ.
0: لسه في فوائد؟
1: طبعا، شو انت غشيم ولا ما بتعرف أصول القروض؟ في فائدة حسب طول مدة السداد. أنا حاب أعرف قديش المبلغ الشهري اللي رح تلتزم فيه عشان نحسب المدة.
0: يعني ما بقدر أدفع أكثر من 40 دينار شهري، ما أنت عارف الأوضاع الاقتصادية والمسؤوليات.
1: حاضر يا سيدي، هلا بنحسبها. هيك على دفعتك الصغيرة رح تزيد عليك الفوائد، ورح يصير المبلغ 1200 دينار، ومنقسمهم على 40 شهري بيصير عندك دفعة 40 دينار لمدة 30 شهر، يعني 2.5 سنين بالتمام.
0: 2.5 سنين عشان أروح 4 أيام رحلة وبعدين 325 دينار فوائد؟
1: يا سيدي هذا الموجود، وإحنا ما بنجبر حدا على أي إشي. إذا العرض عجبك تفضل وقع العقد، إذا ما عجبك أنت حر.
0: لا يا سيدي صدق ما عجبني، لأنه هذا استغلال، وما رح أربط حالي 2.5 سنين بالدين عشان أروح أشم هوا 4 أيام. شكرا والله الغني.
1: عفوا يا أخي، كويس إنه مش كل الناس بفكروا مثلك، كان سكرنا من الصبح.
0: ها ما هم بيقولوا رزق الهبل على المجانين. يلا بخاطرك. وبعدين يا أم ممدوح ما تكبري عقلك شوي، إذا أنت هيك بتعملي كيف الأولاد؟
2: خلص تحكيش معي ولا كلمة، يعني عاجبك كسرة خاطرهم؟ لإيش هي الفلوس؟ مش عشان الواحد ينبسط ويغير جو؟
0: هذا إذا الفلوس موجودة، مش نتداين نحمل

0: حياتنا وإحنا وين ما بدنا منروح.
1: أنت مش حاسس بالهم اللي أنا فيه، أي كل قاعدة إلنا ما بيحكوا إلا عن السفر والطلعات، وأنا بكون قاعدة بيناتهم زي الهبلة.
0: يا أم ممدوح بترجاك وببوس إيديك تسيبك من حكي الناس، وإنتي دورك توعي أولادنا إنه ما يصيروا كمان هم سطحيين ويهتموا لحكي الناس وبس. الله يخليكي لا تعكري جو هالبيت وخلينا أحبابك.

عزيزتي المستمعة، سمعت كيف تتعرض العائلات للإغراءات التي تفرض عليها نتيجة المجارات الاجتماعية للتقليد أو المباهة. فقد أصبحت العائلة العربية مثقلة بالكثير من الممارسات لكثرة ما يعرض عليها من قبل المسوقين والمستفيدين كمكاتب السياحة والترفيه، وأصبح السفر لقضاء الإجازات والترفيه مطلبا ضروريا بحسب الفكر السائد في أيامنا هذه، كما وساهمت الحملات الترويجية في إقناع الناس أنه لا يمكن أن نقضي أوقاتا ممتعة إلا بالسفر للخارج. ولا يخفى علينا عزيزتي أن المتطلبات الأسرية أصبحت كثيرة، مما جعل الأغلبية لا تجد ما يسد رمقها من الاحتياجات الأساسية كالسكن والصحة والتعليم، مما يزيد العبء على الكثيرين للتفكير في الرفاهية الخاصة بالسفر لقضاء الإجازات، وخصوصا إذا كانت العائلة مكونة من عدد كبير من الأفراد. عزيزتي، يمكنك أن تجعلي من بيتك واحة يستريح فيها كل من أثقلته متاعب العمل أو الدراسة، وذلك بأن تبدعي في خلق أجواء حميمية يسعد بها الصغار والكبار معا، وخصوصا عند استحالة الخروج في رحلات لقضاء مثل هذا الوقت. كما أن سعادة الأسرة لا ترتبط بأيام هذا عددها يخرجون فيها للتنزه أو السفر، لأن العائلة السعيدة المتناغمة تعيش الفرح اليومي أينما وجدت وتحت أي ظرف كان، فليس تغيير المكان كفيلا بأن يجلب السعادة لعائلتك، بل حالة القلب المطمئن المحاط بالمحبة والوئام بين أفراد العائلة. فكم من أشخاص حملوا تعاستهم معهم في حلهم وفي ترحالهم، فمن يشعر بالفراغ العاطفي وعدم الانسجام مع عائلته لن يجد تعويضا لهذا النقص إذا تمكن من السفر وقضاء الإجازات حتى ولو في أجمل أماكن العالم. ويقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال والأصحاح 15 والعدد 13: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. فهل يستطيع القلب الحزين المسحوق أن يجد فرحه وتعزيته في قضاء إجازة وإن طالت أيامها لا تتعدى عدد أصابع اليد؟ هذا السؤال أضعه أمامك اليوم لتدركي أن هناك أمورا كثيرة قد تضع العصا في دولاب الانسجام العائلي، كما سمعنا في بداية الحلقة. فقد تسببت رغبة العائلة في السفر وقضاء إجازة مكلفة خارج البلاد في خلق أجواء من المشاحنات والضيق لرب الأسرة لكونه غير قادر على تلبية رغبة عائلته، وهذا ما جعل المرارة تتسرب لقلب الأبناء والزوجة، حيث كان بالإمكان البحث عن بدائل كثيرة للترفيه عن العائلة دون الحاجة للدخول في معركة الجدال مع الزوج. فعلينا ألا ندفع أثمانا باهظة للحصول على أمور رخيصة، فالعلاقات الأسرية أثمن وأغلى من العبث بها لأجل بعض الأمور التي يمكن الاستغناء عنها. فإن احترام أفراد الأسرة لبعضهم البعض ومحبتهم والتفافهم حول بعضهم البعض في أيام الضيق المالي هو في حد ذاته مصدر للسعادة والفرح. لقد تعلمنا دروسا كثيرة من حياة الملك سليمان الذي كان ذا حكمة فائقة، فقد عاش حياة رغيدة لدرجة أنه لم يمنع نفسه عن أي متعة في الأرض، وقال في سفر الجامعة والأصحاح 12 والعدد 10: ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح، ولا منفعة تحت الشمس.

وهذا عزيزتي هو بيت القصيد، فالعين لا تشبع من النظر والأذن لا تشبع من السمع. لذلك دعينا لا نلهث وراء شهوات العالم الزائل، ونجتهد بأن نتقدم وننمو في محبة الله الحقيقية والاستمتاع بالعلاقة معه، وهو كفيل بأن يدخل الفرح لقلوبنا وتسديد كل احتياجاتنا. والذي وهبنا ابنه ليكون كفارة لخطايانا، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ تعالي إلى الآب السماوي الذي أعد لك الضمان والمنزل الأبدي الذي لا يفنى ولا ينتهي، بل نعيش فيه إلى أبد الآبدين. وإلى لقاء قريب، نتركك في رعاية الله.

أعزائي المستمعين، تابعوا معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكم. وإذا كان لديكم أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودون مشاركتنا فيها، راسلونا. وإلى لقاء جديد بنعمة الله.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: يمنيات،
2: من يشبه من؟

0: فخر بالروح والفن من يشبه من من
1: جغرافيا
0: من
2: من يشبه من
1: مدينة الشيخ عثمان كانت في بداية القرن السابع عشر عبارة عن مزار ديني للولي الشيخ عثمان المقبور فيها، وسميت المدينة باسمه. ويؤكد ذلك المؤرخ حمزة لقمان أن مدينة الشيخ عثمان كان اسمها الشيخ الدويل، ويرجع هذه التسمية إلى الولي الشيخ عثمان بن محمد الوكحي الزبيري في بقعة مواجهة للقرية. وعندما اشترى الإنجليز من سلطان لحج الأرض الممتدة من خور مكسر إلى وراء البستان الكمسري سابقاً حديقة الشيخ عثمان حالياً عام 1882 ميلادية، وقد أسسوا البدايات الأولى للمدينة لاستيعاب الزيادة في عدد السكان، ويعود تخطيط المدينة وبناؤها في الشكل الذي عليه الآن بعد ذلك التاريخ. أما مدينة الشيخ عثمان الأصلية فهي قرية الدويل الشيخ الدويل التي كان يقع بجانبها قبر الولي الذي سميت باسمه.

محمد حمود الحارثي، من مواليد كوكبان قضاء المحويت سنة 1934 ميلادية. هاجر أبوه إلى الحبشة وهو في مرحلة طفولته الأولى، وانقطعت أخباره عنه وعاش اليتم مبكراً، وقد وجد نفسه يميل إلى الغناء. تتلمذ على يد كبار الفنانين في شبام كوكبان معقل الفن اليمني مثل قاسم الأخفش وغيرهم. لقي كثيراً من الصعوبات والعناء في عهد الإمامة بسبب موقفها المتخلف من الغناء اليمني في ذلك العهد، ورغم ذلك تنقل في عدة مدن يمنية وأحيى العديد من الحفلات الفنية سراً قبل ثورة 26 سبتمبر 1962. فجر بصوته العذب الكثير من الأغاني الوطنية من إذاعة صنعاء عقب قيام الثورة مباشرة. يعتبر أستاذاً للغناء الكوكباني الذي يتميز بعزف العود واستخدام الصحن أو الطار العادي. أحيى الحارثي تراث كوكبان العريق من خلال تغنيه بتراث ابن شرف الدين والقارة وموسى بهران وغيرهم، ومثل بأعماله الخط الكلاسيكي في الغناء اليمني بكل قواعده وجمالياته وأصوله التقليدية. شارك الجماهير بالثورة بعدد من الأغاني التي ألهبت الحماس وسكنت في الوجدان الشعبي. منح عدداً من الأوسمة وشهادات التقدير، وقد وثق له مركز الموسيقى العالمي عشرات الألحان الفريدة.

0: مساء الخير أخ مقبل.
1: مساء النور والعافية.
0: حصلت على كتاب أمثال يمنية وعم لاقي صعوبة بفهمه، ممكن تساعدني من فضلك؟
1: أكيد أختي منى.
0: في مثل بيقول عشيني زوم وادعيني يا نقيب.
1: خلينا أول حاجة أوري لك إيش المفردات حق الكلمات. أيوة. الزوم هو عبارة عن دقيق ولبن مخلوطين مع بعض زي الشوربة كده.
0: أوكي.
1: والنقيب هو يعتبر يعني رئيس القبيلة، يصيحوا له يعني ينادون له. أيوة. نقيب. وهذا المثل يطلق للناس اللي عندهم الشهرة أهم من المكاسب المادية.
0: شكرا.
2: انت الاصل والفصل والروح والفن.

الحضارة، انت المنارة، انت الأصل والفصل والروح والفن. من تشبهك

الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان. بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءة في سفر المزامير لنبي الله الملك داود ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي كيف ناجي الله نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 110. قال الله لسيدي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك. يمد الله سلطانك وقدرتك من القدس فتتسلط على أعدائك. يوم المعركة يتطوع لك شعبك، يأتي إليك شبانك في ثياب مقدسة كندى الصبح. أقسم الله ولن يتراجع في كلامه: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق. ربنا يدافع عنك، في يوم غضبه يحطم ملوكا، يقضي بين الأمم ويملأ الأرض الواسعة بجثث رؤسائها. يشرب الملك من نهر بجانب الطريق ويرفع الرأس عالياً.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: أحو الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
1: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
1: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
6: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: فأجابها الرب:
3: مرتا، مرتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة، فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهد النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننسحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط.

0: امین. هللویا.
1: ليك لازم ارن على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5,000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد، ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه، لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
11: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
12: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
13: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية

0: المزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
1: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
0: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه، فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
1: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم، فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
0: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلاً وسهلاً بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني من كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. وإحنا بنحكي بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية، حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات اللي إحنا مش ممكن نتوقع إنها مضرة، أو أنت مش متوقع إنها مضرة، أو إننا نطلق عليها لفظ إدمان. يمكن الإدمان داخل في ذهننا المخدرات، الكحول، السجاير، أو حتى سلوكيات زي الجنس، الإباحية، أفلام البورن، لكن إن ممارسة الطقوس الدينية تكون بتتحول لإدمان صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، ويمكن صعب أنت تقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممتدحة أو ممدوحة من المجتمع، فصعب نتخيل إنها ممكن تتحول لإدمان، زي مثلا العمل والإنجاز والسعي للكمال والمثالية مثلا، لكن الحقيقة أنها ممكن تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان الدين أو إدمان الطقوس الدينية، وزي ما قلنا المجتمع والقادة الدينيين والأباء والأمهات بيبعولنا دايما فكرة أن إدمان الدين ده حاجة عظيمة وحاجة ممتدحة من الله ومن الناس وحاجة بترضي ربنا، بس الحقيقة تعالى نكتشفها النهاردة. خلينا أقولك أنه الإنسان في كل العصور دايما عندنا اشتياق لوجود قوة أعظم في حياتنا، ده احتياج حقيقي. الإنسان دايما بيدور على طعام يأكله، رفيق أو صديق يتونس بيه، وإله يعبده. تاني، طعام بيأكله، رفيق يتونس بيه أو صديق، وإله يعبده. الإيمان الحقيقي بربنا والروحانية الحقيقية بربنا بنعرفها لما نشوف نتائجها في حياتنا، دي الروحانية الحقيقية مش المزيفة. إيه بقى اللي ممكن نشوفه في حياتنا يقول إن إحنا عايشين روحانية حقيقية في علاقتنا بالله؟ مثلا بعد أخلاقي أسمى، إن علاقتي بربنا بتعمل عندي بعد أخلاقي أسمى، مش إن أنا بمارس طقوس وأنا مثلا الأخلاق عندي ضايعة، يعني بكذب، بزني، بسرق، بختلس، بزور، برشي، وأنا بعمل طقوس 100%. فالروحانية الحقيقية لو ما عملتش بعد أخلاقي أسمى يبقى فيها مشكلة. سلام وسكينة، لازم العلاقة الدينية مع الله تعمل عندي نوع من أنواع السلام والسكينة جوايا، مش أبقى بعمل الطقوس كلها وبنادي بالعلاقة مع الله وأنا عندي غضب فظيع ومدمر وبدمر نفسي وبدمر الآخرين ومتوتر ومتعصب وحتى مش شغال على الحاجات دي. كمان الاعتدال والاتزان في الحياة، ببقى شخص معتدل ومتزن، بعيش وفق معايير معينة إلهية، مش معايير حطوها لي الناس، لكن معايير إلهية. علاقة أفضل بالنفس والآخرين، علاقتي بنفسي أحسن، علاقتي بالآخرين أحسن، وبكون بعيش حياة بدون مقع في فخ الشعور المستمر بالذنب والخزي. الروحانية الحقيقية ممكن يكون فيها إحساس بالخطأ والإصلاح، لكن ما فيهاش شعور مستمر بالذنب والخزي أو بالعار أو بإني مش طايق نفسي أو كده. يبقى الشوية اللي فاتوا دول تقدر تقيس عليهم هل أنت بتعيش الحياة الروحانية مع الله بطريقة متيور سليمة، ولا أنت بتعيشها بطريقة مش صحية. لو كان عندك الحاجات دي فتمام، ما عندكش الحاجات دي تعال ندور وحاول تكتشف علاقتك الدينية بالله شكلها ازاي. تعال نعرف ايه هو إدمان الدين. إدمان الدين أولا هو إدمان الطقوس الدينية، مش هو العلاقة الحقيقية مع الله. العلاقة الحقيقية مع الله مش بنسميها إدمان، لكن إدمان الدين هو إدمان الطقوس الدينية. الطقوس بستخدمها زيها زي أي سلوك أو زي أي مادة مخدرة بتهديني، مش هي العلاقة الحقيقية اللي من وراها مع الله ببقى متصل معاه أو متواصل معاه. فتلاقي الشخص اللي هو مدمن الطقوس حتى لو هو مش فاهمها بيتوتر جدا لو في وقت فاته طقس، ويحس بعدم الأمان. في شخص ممكن يبقى عيان، في شخص ممكن يكون عنده ظروف، في شخص ممكن يكون راحت عليه نومة، في شخص ممكن يكون في حالة ضعف أو فتور، فوارد إن هو يبقى فيه طقس من الطقوس هو ما عملوش، بس ده مش بيحسسه إن هو مثلا هيصلح المرة الجاية، لا، ده هو بيتوتر جدا جدا وبيحس إن هو يعني مش مستحمل نفسه. واحد من تعريفات إدمان الدين إني باخد الدين فقط كوسيلة للتخفيف من التوتر والمخاوف والإحباطات. طب وهل الدين ما بيبقاش كده؟ آه، ممكن يكون وسيلة للتخفيف بس مش هو الوسيلة الوحيدة. أنا دايما أرجع أسباب التخفيف من التوتر والمخاوف والإحباطات إنه أنا عشان ما مارستش الطقوس الدينية فأنا عشان كده عندي توتر ومخاوف وإحباط، بالرغم إن هي بتساعد بس مش هي الوسيلة الوحيدة، لازم نكون فاهم ده. التغطية بالطقوس والممارسات الدينية على اضطرابات نفسية عميقة أشعر أو لا أشعر بها، دي واحدة من تعريف إدمانات الدين، إن أنا بروح أنغمس وأغرق في الطقوس الدينية عشان أغطي على اضطرابات نفسية جوايا عميقة أنا مش شغال عليها، سواء أنا حاسس بيها أو مش حاسس بيها.
إدمان الدين أحياناً بيبقى عبادة لله وتقرب منه، خوف منه من غضبه، أو طمعاً في مكافآته وإحساناته، مش حب حقيقي ليه. أنا بعمل علاقة حقيقية مع الله عشان بحبه وعشان حاسس إنه بيحبني، مش لأني خايف منه ومش لأني كأني برشيه علشان يعمل لي حاجات حلوة. دي مش عبادة، دي علاقة منفعة، خد وهات. هدي لك عبادة، هدي لك طقوس، هدي لك صلوات، هدي لك عبادات، هدي لك فرائض، وتديني كذا وكذا وكذا. ده اسمه إدمان الدين. أنا بستخدم العبادة لله عبادة مش حقيقية، لكن أنا بقرب منه يا خايف منه يا عايز إحسانات منه. أحيانا إدمان الدين بيحمل معنى الهروب من تحمل مسؤولية التفكير واتخاذ القرارات ومحاولة الذوبان فالله. يعني أنا مش عاوز أفكر في مشاكلي، مش عاوز أفكر في قراراتي، مش عاوز أفكر في اختياراتي، بدوب في عبادة الله عشان هو اللي ياخد القرارات بدالي ويتحمل المسؤولية بدالي، وطبعا هرمي الفشل عليه. يعني مثلا واحدة متقدم لها خطاب وهي بتفكر بينهم، هي ما عندهاش مهارة اتخاذ القرار والتفكير وتعرف هي عاوزة ايه وايه اللي يناسبها وكل الكلام ده، فتنغمس في العبادة وتنغمس في الدعاء وتنغمس في الصلوات وتقول لربنا اختار لي، انت اختار لي بقى. فكأنها بترمي عليه المسؤولية من خلال انغمسها في الطقوس الدينية. طب وهي بتعمل كده ليه؟ علشان لما الجوازة تفشل تقول لك ما هو أنا صليت ودعيت وهو ده اختيار ربنا، هو المسؤول. أكيد ربنا مش مسؤول عن اختيارات. الاهتمام برضو واحدة من تعريفات إدمان الدين، إنه الاهتمام بالعبادات والفرائض اعتقادا مني إن فيها حل مشاكلي. هي مش بتحل مشاكلي، هي وسيلة علشان أقرب فيها من ربنا ونبقى في علاقة متيور مع بعض، في علاقة صحية. لكن أحيانا بنعتقد في إدمان الدين إنها هي دي اللي بتحل مشاكلي وهي دي اللي هتصلح جميع ظروفي، وده طبعا بيعفيني من مسؤولية التفكير واتخاذ القرارات. عشان كده تعالى نفرق ما بين الاعتماد الصحي على الله والاعتماد المرضي. اللي احنا بنحكيه ده من بدري ده اسمه الاعتماد المرضي، إدمان الدين. الاعتماد الصحي على الله بقى هو فهم وإدراك، هو وعي، هو علاقة حقيقية مع الله رايحة جاية، بيحبني وأحبه، بيكلمني وأكلمه، بيرشدني، بتحمل مسؤولياتي، بحاول أفهم هو عاوز إيه. لكن الاعتماد المرضي مليان خوف وتوتر، كأني برشي الله بطقوسي عشان يديني اللي أنا عاوزه. وده يبان بقى، بصوا الحتة دي، ده يبان لو في وقت الله مثلا ما ادانيش اللي أنا عاوزه، تلاقي عندي غضب مكبوت، هتلاقي عندي توتر، هتلاقيني اتخزلت، هتلاقيني سبت العلاقة معاه ووقعت روحيا. تعال أضرب لك مثلا. ما بتشوفش مثلا في القادة الدينيين اللي هم يعتبروا قادة في الدين أو دعاء أو ناس من اللي هي بتنصح الناس إن هم يقربوا من ربنا، تلاقي الناس دي منغمسة في الدين بطريقة كويسة جدا ويتهيأ لك ان هم عايشين حياة هايلة. فجأة كده ما شفتش الناس دي لما بتقع، فجأة كده تلاقيه وقع، تلاقيه تخلى عن كل علاقته بالله، تلاقي عنده غضب وتلاقي عنده مش عارف ايه، مش عارف ليه؟ لان هو كان بيعمل كل ده مش علاقة حقيقية مع الله، هو عاوز حاجة منه. طب الله ما ادالوش اللي هو عاوزه بالطريقة اللي هو عاوزها، فتخزل في ربنا، فبقى عنده غضب مكبوت ناحية ربنا، فيعمل ايه؟ يسيب كل حاجة. طيب هل عندنا أسباب مباشرة لإدمان الدين؟ عندنا أسباب. يعني دي أسباب اللي أنا بقولته من شوية، ده جذور كده في معتقدات خاطئة عن الدين. لكن عندي أسباب بقى تخلي الجذور دي والأفكار دي تنط تبقى حقيقة وأبدأ أستخدمها. في أسباب مباشرة بقى لإدمان الدين لحوادث كده ممكن تكون حصلت لي في وقت. فواحد من الأسباب المباشرة لإدمان الدين اللي هي بتحول الأفكار والمعتقدات الخاطئة دي إنها تبقى حقيقية ويبقى فيه إدمان للطقوس الدينية فعلا، مثلا موت أحد الأحباء. تلاقي شخص فقد مثلا مراته أو واحدة فقدت جوزها أو فقد أبوه أو أمه، فتلاقيه بقى دخل يلبس بقى زي اللي ليه علاقة بالانغماس في الدين، زي معين، شكل معين، طقوس معينة، التوتر والغضب، بدأ يبقى بينصح الناس، بينتقد الناس، مش عاجبه حد، بايت صاحي في الأماكن العبادة، علاقاته اتكسرت. يعني موت أحد الأحباء تلاقيها نقطة محورية كده مش قربته من ربنا لكن خلته أدمن الطقوس. كسر علاقة هامة، واحدة خطوبتها اتفسخت، واحد اتخزل في علاقته مع زوجته، مع حبيبته، علاقة في الأسرة، حاجة زي كده. مرض شديد أو حادثة، تلاقي بعد مرض صعب أو حاجة من اللي هي الحاجات اللي هي صعبة الشفاء، أو حادثة معينة حصل فيها مشاكل صحية، تلاقيها بعديها تحول فجأة كده لشخص مدمن دين بكل مظاهره من غير ما يكون فيه علاقة حقيقية مع الله. خسارة مادية كبيرة، واحد فقد شغله، واحد خسر كتير، واحد ضاعت فلوسه، تعرض للسجن. كتير قوي تسمع يقولك الولد ده من ساعة ما دخل السجن وهو بقى بالزي بتاعه زي ديني، وبدأ يصلي كل الصلوات وبدأ ينغمس في الطقوس. هو وارد ان الشخص لما يخش السجن مثلا يبدأ يعرف ان هو أخطأ، فيبدأ يحس ان هو محتاج يقرب من ربنا. بس اللي انا بقوله مش هو ده، دي العلاقة الواعية المتيور اللي هو السعي الصحي ناحية الله.
لكن اللي مش ماتيور ان هو يتغير 180 درجة مرتبط بسلوكيات وبطقوس مش مرتبط بربنا نفسه، وده هنعرفه تعرف تميزه ازاي، هنعرف ده بعد شوية. ممكن ألم إدمان آخر، واحد مدمن جنس يتحول لإدمان الدين، واحد مدمن سوشيال ميديا يستبدله بإدمان الدين. هو من ناحية بيتخيل أنه تخلص وتعافى من الإدمان الأولاني وراح لسلوك تاني من وجهة نظره كويس وأنه هو مش إدمان، بس هو الحقيقة بيعمل عملية استبدال بنسميها في الإدمانات استبدال، هو استبدل الإدمان بإدمان آخر. أو البحث عن خبرة روحية فائقة، هو قالوا له يعني الزعماء الدينيين والقادة الدينيين قالوا له أنك أنت لما تكون بتمارس كذا وكذا وكذا وعلاقتك بربنا بطريقتها بتبقى كذا، فأنت هتختبر بقى خبرات روحية غيبية فائقة كده للطبيعة، وهو عنده حماسة أن هو يختبر هذه الخبرات فبيروح لها. إسقاط صورة أبائنا على العلاقة مع الله، زي ما أنا شفت بابا بتعامل مع ربنا، بابا صعب إرضائه، لازم أعمل له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا عشان يرضى، فأنا هنغمس في العلاقة مع الله بإني أعمل الطقوس بالطريقة دي ودي ودي ودي عشان يرضى. بابا ما كانش بيرضى غير بكل حاجة 100%، فهعمل كل حاجة مع الله 100% عشان يرضى. فكأنه صورة بابا، صورة أبائنا بتنعكس على إحساسنا بربنا وعلاقتنا معاه. طيب فكرة إدمان الدين فيها شوية صعوبات وتحديات، إن إحنا نقبل إن أنا عندي حاجة مصطلح اسمه إدمان الدين أو إدمان الطقوس، عشان أقبل ده وأفهمها الموضوع مش سهل. ليه في صعوبة في أن أنا أقبل كلمة أن في حاجة اسمها إدمان الدين؟ أولاً لأنه إدمان الدين ده ممارسة مقبولة اجتماعياً، يعني الناس بتمدح وتكافئ وتقدر قوي إدمان الدين، يقول لك ده بايت في مكان العبادة 24 ساعة، ده هايل بيمدحوه فهو يحس أن حاجة كويسة، ده سايب كل حاجة عشان يصلي ويعبد، ده سايب الشغل عشان يعبد، ده سايب مش عارف إيه من نصه عشان عنده طقس معين، الناس بتمدح ده. كمان في صعوبة في إدمان الدين إن هو متعلق بموروثات ومقدسات ممنوع الحديث عنها، يعني لما أجي أتكلم في الموضوع ده وأقول لبابا يا بابا هو أنا ليه بعمل كده، طب ليه ما عملش كده، يقول لي اوعى تتكلم وتقول كده، يعني هو لا تجادل، يعني هي كده، هي مقدسات إحنا ورسينها ممنوع الكلام فيها، وكأنه الدين بيمنعك تشغل دماغك أو بيمنعك إنك تفكر، أو الحتة البيضة اللي موجودة جوه الجمجمة دي اللي ربنا مديها لنا عشان تشتغل أنت موقفها تماماً ومشغل بدلها الكاسيت أو الفلاشة اللي جاية لك من البيت أو جاية لك من المجتمع. كمان في صعوبة في وقع العبارة علينا، يعني إدمان الدين حاجة كده وقع العبارة صعب، بس احنا محتاجين نفسره عشان نقدر نفهمه. في صعوبة تانية جاية من أنه مدمنين الدين غالباً من القادة، يعني أنت لو فكرت في كل اللي احنا قلناه من صفات ممكن تلاقيها في قادة دينيين، فأنت مش قادر تقبل عنهم أن عندهم مشكلة في طريقة العلاقة بينهم وبين الله، وأنه العبادة في حياتهم متحولة لوسائل للهروب من الضغوط أو طمعا في استفادات وإحسانات من الله أو خوف منه، فيعني أنت مش قادر تتخيل ده، بس أنت محتاج تفكر في الموضوع بطريقة واعية، وأنه مفيش حد أكبر من أنه يكون عنده أفكار محتاجة تتصلح. كمان فكرة إدمان الدين فيها صعوبة تانية، أنه أضرارها مستترة، يعني أنت مش شايفها، مش قادر تمسكها في إيدك إلا لو ركزت حبتين، إلا لو صحصحت، إلا لو بدأت تقول لنفسك هو أنا خسران من الطريقة دي في العيشة ولا لا. عشان كده تعالى أشجعك تسأل نفسك سؤال، أنا مدمن دين طيب؟ طب أنا أسيء استخدام الدين؟ طب أنا مدمن الطقوس دون علاقة حقيقية مع الله؟ تعالى نعمل الاستبيان ده وهنخليه استبيان إدمان الدين، وعلى أساسه أنت هتقدر تعرف أنت مدمن دين ولا لا. اكتب نعم على كل واحدة حاسسها جواك من الأسئلة اللي أنا هقولها لك، وشوف كام نعم هتكتبها. يلا بينا. هل حمستك للدين تغير مفاجئ في شخصيتك؟ يعني ده تغير مفاجئ نتيجة حدث معين لقيت نفسك كده موجود في طقوس دينية غرقان فيها، ولا ده تطور طبيعي في حياتك بيحصل خطوة ورا التانية؟ هل ممارستك تقودك للسلام؟ هل اللي بتعمله ده بيعملك سلام داخلي جواك؟ ولا انت لسه ما زلت عندك خناقة مع نفسك وما عندكش سلام مع نفسك وما عندكش سلام مع الآخرين؟ يعني هل اللي بتعمله ده خلاك غضبت على عيلتك؟ هل خلى ده عندك غضب منهم وعصبية وإيجو كده عالي وحاسس انك انت أفضل؟ ولا عندك سلام مع نفسك ومع الآخرين؟ هل أنت مولع بالقتال في سبيل الدين؟ يعني عشان تخلي بيتك يعبد ربنا بطريقة اللي انت شايفها صح، انت ممكن تقاتل في سبيل ده؟ انت ممكن تأذي اللي قدامك، انت ممكن تهين اللي قدامك، انت ممكن تشتم، انت ممكن تضرب. هل انت مولع بالقتال في سبيل الدين؟ ده واحده من مظاهر بتاعه ادمان الدين. هل بتستخدم اللطف في احاديثك ولا المجادله، وانا صح وانتوا غلط وانا شايف نفسي افضل وانتوا ما تفهموش حاجه؟ اللي عنده ادمان دين بيعمل كده، انما اللي فاهم العلاقه صح مع الله عنده اتضاع، ممكن يقبل راي اخر وممكن يفكر في اللي بيتقال له. طب هل اصبحت غير محتمل من الاخرين؟ يعني عيلتك بتقول لك يا عم احنا مش قادرين نستحمل الوضع اللي انت فيه ده، انت المفروض قربك من ربنا يخليك الطف وانت حلو على قلوبنا، احنا مش قادرين نستحمل اللي انت بتعمله.
طب هل بتمارس الطقوس عن حب ولا خوف من ربنا؟ إذا كانت معظم إجاباتك على اللي فات بنعم، تعال كده نفكر شوية بهدوء. هل أنت مدمن دين؟ تقدر لو أنت عندك نعم للحاجات دي يبقى أنت مدمن دين. طب هل إدمان الدين ليه علامات ممكن تشوفها في نفسك أكثر عمق من اللي قلناه؟ ليه علامات. تعال نطلع فاصل وتعال نفكر مرة تانية في علامات إدمان الدين.

قبل الفاصل كنا بنحكي على بعض مظاهر كده وأسئلة واستبيان لإدمان الدين، وسألنا سؤال قبل الفاصل كنا بنقول طب هل إدمان الدين ليه علامات تاني ممكن تشوفها في نفسك أو في الآخرين؟ تعالى نشوف إيه هي علامات إدمان الدين التانية. نمرة واحد، فقدان الموضوعية. يعني أنت بتتبنى طريقة تفكير ملهاش علاقة بالموضوعية خالص، طريقة تفكير صلبة، طريقة جامدة لا تسمح بقبول الأعذار. يعني لما حد يقدم لك عذر عن حاجة معينة ليها علاقة بالممارسات الدينية أنت ما عندكش استعداد أنك أنت تقبل أعذار، وحتى ما بتقبلش أعذار لنفسك. يعني لما تكون مثلا عندك حاجة يعني أنت شايف أنك مقصر فيها، سواء كنت مقصر فعلا ولا ده تخيلك أنت، أنت حتى مش بتدي العذر لنفسك. وكمان بتتبع المعتقدات خوفا من عقاب الله أو طمعا في مكافآته مش حبا فيه، وإحساس بقى دايم بالخزي والتقصير المستمر. فدي طريقة تفكير فيها فقدان للموضوعية، مش منطقية، صلبة جامدة، ما فيهاش أعذار، فيها خوف من عقاب الله، فيها طمع بس في مكافآته، فيها إحساس دايم بالخزي والتقصير المستمر. لكن كمان في علامة تانية، عندك جدل شديد جدا للي حواليك، عندك حيل دفاعية كبيرة جدا في الحديث، زي التعميم إن كل اللي ما بيصليش بالطريقة دي رايح النار، ان كل اللي ما بيعملش كذا مش هيروح الجنة، مش هيروح أبدية كويسة، ان كل اللي ما بيلبسوش بالطريقة دي، ما بيصلوش بالطريقة دي، ما بيتكلموش بالطريقة دي، ما بيروحوش المكان ده، تعميم تعميم تعميم طول الوقت. وبعدين في شخصنا، يعني ممكن يكون شخص مش بيمارس العبادة مع ربنا بطريقتك، فلو قال حاجة كويسة هتنقضه فيها ومش هتقبلها رغم انه قال حاجة كويسة، انت مش بتبص على اللي هو قاله، انت رافض الشخص، فده اسمه شخصنة. طيب في كمان إزاحة، يعني انت بتنقل غضبك وبتنقل عصبيتك من نفسك ومن ناس معينة على ناس تانية، دايما عندك غضب واندفاعية، عندك إسقاط، يعني الحاجة اللي عندك بتسقطها على اللي قدامك. لو انت بتكذب هتقول اللي قدامك انت اللي بتكذب، لو انت بتحور هتتهم اللي قدامك بالتحوير، انت مش عاوز تحس ان عندك حاجة محتاجة تتصلح، انت مش محتمل للنقد كمان. وبعدين عندك قدرة محدودة على شرح وجهة النظر، دايما كلامك هي كده، ربنا قال كده، مفيش شرح، ما عندكش قدرة انك توسع مداركك وتشرح بحجج ومنطق، لا انت يعني هي كده. غالبا مدمنين الدين لا يتفهمون الدين، لكن بيتبعوا خوف واحتياج واعتمادية عشان التخلص من التوترات الشخصية والألم والشعور بالخزي، مش علشان هم حابين ان هم يكونوا في علاقة مع ربنا، لكن كده تخلص من توتر ألم خزي وخلافه. في كمان علامة تانية، إدانة ونقد الآخرين. دايما هتلاقي عندك محاولة إشعار الآخرين بالتقصير، إن هم أدنى قيمة منك، عندك إحساس بالبر الذاتي، إحساس بالإيجو، إحساس إن أنا أستحق إن يكون علاقتي بربنا أحسن منكو، السمو، عندك إحساس بالسمو عن باقي الناس. على فكرة إحساس السمو ده والتسامي ده حاجة حلوة في العموم، إنك تحس إنك أنت في حتة سامية، إنك أنت تحس في حتة عالية، لكن إحساسك إنك أنت أعلى من الباقيين هو ده المشكلة. إنكار السلوكيات الخاطئة عن أنفسهم، أنت بتنكر أنك بتغلط أو بتسقطها على الآخرين، أنت بتكاتش الميستيكس، يعني أنت بتلتقط الأخطاء في كل مكان عن كل شخص، مجرد ما تخش مكان بس فلان بص لابسه إزاي، بس فلان بص بيتكلم إزاي، بس شوف دي حط رجل على رجل، ده أصله مش عارف لابس البنطلون شكله إزاي، دي مش عارف إيدها مش عارف إيه اللي باين فيها، أنت ده أصل الميكب، يعني أنت على طول بتلتقط الأخطاء. كمان علامة من علامات إدمان الدين السلوكيات القهرية الأخرى، زي التدقيق الشديد جدا المبالغ فيه، الالتصاق الوسواسي بالقوانين الأخلاقية، يعني مثلا لحسن أكون الحرف ده مش مظبوط، طب أرجع أسأله إذا كان الحرف ده فهمه إزاي. هو القوانين الأخلاقية طبعا مهمة، لكن أنت فاهم كويس أوي يعني إيه وسواس. أنا مش خايف إن اللي قدامي يكون فهمني غلط، أنا خايف إن أنا أكون غلط، يعني خوفي أصلا إن أنا أكون بأخطئ، مش خوفي على شعور اللي قدامي على أكتر من إنه خوفي إني ما كنش شخص على قد المستوى اللي أنا رسمه لنفسي، بمعنى إنه القانون أهم من المعنى اللي جواه. طيب في طقوس قهرية، صلوات وسواسية، أعيد الصلاة 5-6 مرات 10 مرات لأني حاسس إني غلطت فيها، كأنه الله قاعد يقول لي بص أنت غلطت في إيماءة، في حركة، في كلمة، في حرف، فصلاتك مش مقبولة. عندي وسواس، مفيش مرونة في عبادتي، في إحساس دائم بالتقصير وعدم الرضا. طبعا أكيد النوم والطعام عندك هيبقى عندهم مشاكل، في اضطرابات في النوم، اضطرابات في الطعام، في إذلال للنفس مثلا في الصلاة، بحيث أنه حتى لو أنا مش قادر أصلي عندي شعور فظيع بالخزي والذنب لو أنا مصليتش، فممكن أجي على صحتي لو أنا عندي مبرر أني ممكن مصليش دلوقت لأجل ظروف صحية، لا ده مش مقبول قدامي.
مفيش إتمام شيء بدون الطقوس والأنشطة الدينية، كأني ما عرفتش أخد قرار مثلا لأنه أنا ما صليتش، فمش عارف أخد القرار. يا جماعة لا، هرجع أصلي الأول يومين ثلاثة وبعدين أخد القرار. حبيبي العلاقة مع الله مش قادر تقتنع إنها علاقة مستمرة بالإحساس والتواصل حتى وإنت في وسائل المواصلات بالدعاء، لكن مش محتاج إنك إنت تكون بتعمل حاجة معينة علشان الموضوع يتحل أو عشان تاخد قرار. في علامة تانية من علامات إدمان الدين ممكن تلاحظها في نفسك أو الآخرين، اللي هي الإنعزال وانهيار العلاقات، يعني انفصال عن الزملاء في العمل، إنت قاعد لوحدك، انعزال عن العلاقات بشكل عام. هتلاقي الشخص ده واخد جنب كده، يمكن يكون لإحساسه بالأفضلية، أنا ما أقعدش مع هؤلاء الأشخاص، أنا لست مثل هؤلاء الناس، أنا أقعد وحدي أصلا أنا علاقتي بالدين أفضل منه. أو يمكن يكون خوف إن حد يعرف عنه أخطائه، وأنا مش قابل وأنا مصدر للناس علاقتي بربنا اللي واخدة شكل إدمان الدين، فأنا مش عاوز الناس تعرف أخطائي أو ضعفاتي لأنه ده ضد الصورة الدينية اللي أنا بصدرها دايما، فواخد جنب. التلاعب بمقاطع الكتب الإلهية المقدسة، يعني أخد المقطع أجتزئه من الكلام علشان مصلحتي، أصل المقطع ده لو اتقال بالطريقة دي هيخدمني في مصلحتي، فأنا عندي استغلال للكتب السماوية. الكتب السماوية بالنسبة لي مش فقط تنظم علاقتي بالله، لا، ده أنا بستغلها لمصلحتي، فبجتزئ مقاطع كده عشان أظهر إن أنا الأفضل، أو عشان أظهر إن اللي قدامي غلطان، أو عشان أظهر إن المجموعة دي من البشر لا يستحقون، حاجات كده لمصلحتي. الشعور دايما المدمنين دين هم مختارون ومتميزون عن الآخرين. الادعاء باستقبال رسائل خاصة من الله، يعني الله قال لي، الله كلمني أنا، قال لي أنا أعمل كذا. طبعا أنت بعد ما تقولي إن الله كلمك ما أقدرش أقولك يبقى أنت غلطان، لأنه كده أنا بعترض بقى على كلام ربنا يعني. فكلمة الله قال لي والله كلمني بتنهي أي حديث، ما بعد ما الله يتكلم أنا هقول إيه، ما الموضوع خلص. وطبعا الرسائل دي بتبقى متطرفة، لأنه طالما قلت الله قال لي يبقى هتقولي حاجة متطرفة بعدها مباشرة، وعشان أنا أقبلها وأصدقها لازم تقولي الله قال لي. دول بيدعوا استقبال الرسائل الخاصة دي طبعا، مع أنه على فكرة الله لما بيبعت إرشاد أو هداية أو توجيه خاص غالبا ما بنظهروش قدام الناس، ما بنقولوش. دي بتبقى حاجة بيني وبين الله لحياتي الشخصية، مش عشان أخدها أقول لهم بصوا أنا أحسن منكم عشان كده الله بيكلمني. كمان في أمراض جسدية لأسباب نفسية، زي بقى الناس مدمنين الدين دول عندهم صداع مستمر، عندهم ألام ظهر، عندهم قرح معدة، عندهم حرقان في المعدة، عندهم مشاكل مفاصل. علامة تانية بقى مهمة قوي، اللي هي الاعتمادية في العلاقة مع الله. أنا بمارس الطقوس عشان الله يديني اللي أنا عاوزه، أنا بعمل له كل حاجة هو عاوزها عشان أسيطر عليه. إيه؟ نعم أنا أسيطر على الله. تفكر فيها كده بهدوء، أنت عشان تخلي شخص تسيطر على شخص ويعمل لك حاجة أنت عاوزها بتعمل إيه؟ في وسيلة من اتنين، يا إما تدي له أوامر وتبقى ديكتاتور وتزعق له وتمارس عليه السلطة والأسوريتي بتاعتك، يا إما هتعمل له كل حاجة هو عاوزها، تشيل له الشنطة وتجيب له شاي وقهوة وتفسحه وتغديه وتعزمه وتقف جنبه وتدعمه وتسنده وتضحي عشان وتعمل له كل اللي هو عاوزه. وهدفك إيه من ده؟ إنك تبقى مسيطر عليه، فلو احتجت منه حاجة، احتجت منه نصيحة، احتجت منه يقف جنبك، عمره ما هيقول لك لا. طبعا الطريقة الأولى أنت تستعيب تعملها مع الله، لأنك ما تقدرش تدي له أوامر، أنت ما عندكش الأوثوريتي دي، فبتستخدم الطريقة التانية. فكر كده أنه طيب أنا بصوم، بصلي، بدفع، بعمل كل حاجة هو قال عليها، بس الهدف من وراه مش أني بحبه، طب هيجي وقت أنا محتاج له، لازم يعمل لي بقى اللي أنا عاوزه، وده نوع من أنواع السيطرة. وطبعا لو ما رضانيش ممكن أغضب وأتوتر، ممكن أحس بالخزلان وأسيب العلاقة معاه، وده يفسر التطرف المفاجئ في القرب والبعد اللي بنشوفه حوالينا، واحد بيقرب فجأة وبيبعد فجأة. طيب تعال بسرعة كده نقول طب هنتعامل ازاي مع إدمان الدين. بشجعك تتكلم وتشارك نفسك وتكتشف انك مدمن دين، ما تخافش انك تكتشف انك مدمن دين، شارك شخص آخر من أصحابك أو أصدقائك أو متخصص معالج نفسي أو طبيب نفسي، واسأل نفسك واكتشف فين القيمة والمعنى لحياتك. هل القيمة والمعنى من الممارسات الدينية وإدماني للدين، ولا القيمة والمعنى في أنه الله مديني ذات غنية، ذات غالية، ذات قيمة، إنسانيتي هي اللي قيمة، مش اللي بعمله من بره هو اللي بيديني القيمة. تخلص بقى من الصور الزائفة عن الله، الله اللي واقف لي على الوحدة، الله المستبد المعاقب اللي بينتقم، اللي بيشتغل معايا بنظام انه لو غلطت في واحدة يبقى في عقوبة مش عارف شكلها ازاي. الله مش بيتعامل معانا كده، وتخلص من الصور دي، وخاصة لو كانت صور جاية من المجتمع او من معاملة الاب في البيت.
اعمل حدود صحية في العلاقة مع الله وتحمل مسؤوليتك. يعني ايه حدود صحية في العلاقة مع الله؟ يعني اعرف دوره فين ودورك فين. مش دوره انك انت تقدم له عبادات فهو يعمل لك كل حاجة. حتى لو قدمت له عبادات هو عنده دور هيعمله، بس في دور وفي مسؤولية عليك لازم انت تفكر وتختار وتقرر وتقيم وتحسب وتعيش حياتك بطريقة صحية، وتتعلم مهارات زي الحدود والتوكيدية والأسيرتيفنس وإدارة الغضب وإدارة الوقت وذكاء الوجداني، وتفهم نفسك وتفهم الآخرين. كمان أطلب مساعدة من أشخاص يساعدوك في التخلص من إدمان الدين، لأنه هو الحقيقة محتاج مجهود وفي تحديات كتير. فأطلب مساعدة من طبيب نفسي أو متخصص. افهم إنه التعافي بيحتاج وقت وصبر، وبشجعك تلتحق بمجموعات تعافي تساعدك على اكتساب مهارات حياتية أكتر، وخاصة في موضوع إدمان الدين. تعالوا نختم وأقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم. هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية لما نتكلم تاني.

0: الماضي
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك

0: الصباح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ انا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أهدي أهدي أهدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاع ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت حتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليك. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلى للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما هنا بنت الجيران عملت حاجة غلط، أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني؟ عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه. ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن اخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس اننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس انكم حصلتوا الكيك، خصوصا انه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعه، خلصنا كلنا الاكل والشراب؟
2: ايوه يا سمير خلاص، انا حليم الكوبايات معاك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجدا لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلز لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض ولتمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعنى وساطة بين اتنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبة، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلاقي الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنع ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا ليلة أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوغا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعطتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطة الشعب عظيمة؟ آسف آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضل كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
6: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيئتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجي من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي عن الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسه عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيعنا عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس اللي حولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخطوا كل الخطط والأوامر عشان تتنفس، والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجو للنصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بيتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بعادات كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها أصغالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف خطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا فقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا. خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك، ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله الأدان الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رايل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. لك يا رب كل الإكرام والمجد. آمين
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نقيف مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: خلال اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه بنشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، محبة أبدية أحببتني، حياة أفضل منحتني، ابنا وريثا جعلتني، فليس لي سواك. في المصائب أعنتني، في الشدائد عضدتني، سكينة وسلاما منحتني، فليس لي سواك. في وسط ضيقي أرشدتني، على ذراعيك حملتني، مياه الراحة سقيتني، فليس لي سواك. من العبودية حررتني، برباط المحبة أسرتني، على جناحيك أطلقتني، فليس لي سواك. ليس مثلك يا رب، لا يأسرني غير حبك، فلو بحثت حتى للمنتهى ليس مثلك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس ان روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: وقال الله لموسى: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: أنتم داخلون إلى أرض كنعان، فهذه هي حدود الأرض التي تكون نصيبا لكم بالقرعة. ناحية الجنوب تكون صحراء صين على حدود أدوم، ويكون الحد الجنوبي من طرف البحر الميت شرقا، ويدور جنوب ممر العقارب ويعبر إلى صين، ويذهب جنوب قادش برنيع، ويتجه إلى حصر الدار، ويعبر إلى عصمون، ثم يدور من عصمون إلى نهر مصر، وينتهي عند البحر الأبيض المتوسط. وأما الحد الغربي فيكون البحر الأبيض المتوسط، هذا يكون حدكم من الغرب. والحد الشمالي يبدأ من البحر الأبيض المتوسط، ويكون كأنه خط يمتد إلى جبل هور، ومن جبل هور إلى مدخل حمات، ثم يذهب إلى صدد، ويمتد إلى زفرون، وينتهي عند حصر عينان. هذا يكون حدكم من الشمال. والحد الشرقي يكون كأنه خط يمتد من حصر عينان إلى شفام، وينزل من شفام إلى ربلة شرقي عين، وينزل أيضا ويلامس جانب بحر الجليل شرقا، ومن هناك ينزل إلى الأردن، وينتهي عند البحر الميت. هذه هي أرضكم وحدودها من كل ناحية. فقال موسى لبني إسرائيل: هذه هي الأرض التي تقتسمونها بالقرعة، وقد أمر الله أن تعطى للتسع قبائل ونصف، لأن عائلات قبيلة رؤوبين وقبيلة جاد ونصف قبيلة منسة أخذوا نصيبهم، القبيلتان ونصف أخذوا نصيبهم في شرق الأردن عند أريحة، أي ناحية شروق الشمس. وقال الله لموسى: هذان الرجلان يقسمان لكم الأرض، إليعازار الحبر ويشوع بن نون، ومعهما قائد واحد من كل قبيلة تأخذونه لقسمة الأرض. وهذه أسماؤهم: من قبيلة يهوذا كالب بن يفنة، ومن قبيلة شمعون شموئيل بن عمي هود، ومن قبيلة بنيامين أليداد بن كسلون، ومن قبيلة دان القائد بقي بن يجلي، ومن قبيلة منسى بن يوسف القائد حنن إيل بن أيفود، ومن قبيلة أفرايم القائد قموئيل بن شفطان، ومن قبيلة زبولون القائد ألي صافان بن فرناخ، ومن قبيلة يساكر القائد فلط إيل بن عزان، ومن قبيلة أشير القائد أخي هود بن شلومي، ومن قبيلة نفتالي القائد فده إيل بن عمي هود. هؤلاء هم الذين أمرهم الله أن يقسموا أرض كنعان لبني إسرائيل.
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح أيضا إحنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الآن هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: الله على حما،
1: ما تكمل الحصة الأخيرة لو قد نحنا خلاص ميتت من الحما والعطش.
0: حتى تصدقي يا حنان قدني قاوع.
1: يا ثريا قد رواح الآن، روحي بيتكم وتغديتي هناك أحسن لك.
0: بوصل لبيتنا، أمي عادة ما كملتش تعمل الغداء واني باموت من الجوع.
1: ملك كيف بتعملي؟
2: بطاط يلا بنات، يلا بيض بطاط يلا بنات، حامي حامي.
0: تعالي نروح نشتري لنا سندوتشات من عند الرجال اللي يبيع هناك.
1: مال أمي منبه علي ما أكلش من أكل الشوارع. شوفي حتى السلطة حقه كيف فوق ذباب.
0: حتى أمي ما تخلينيش أكل من هذم اللي يبيعوا بالشارع، لكن شوفي كيف البنات كلهن اشترن من عنده.
1: أقول لك أمي لو درت بتصيح فوقي.
0: ما حد بيقول له ولا هي بتدري. اسمعي، أنا باروح اشتري لنا سندوتشات لي وليك، وانتي روحي اشتري لنا بطاط مع البسباس، لكن كثري من البسباس الماء، شوفي شكله حلو مع الحمر والليمون.
1: أقول لك شوفي انتي كيف أكلهم مكشوف، شوفي شوفي كيف يمسك لقفه ويمسح أنفه، والآن جقع يمسك الأكل بيده.
0: ما بيحصل بناش حاجة، بنات المدرسة كل يوم يأكلن من عندهم وهن ولا بينهن شي.
1: على رأيك هي هي، روحي تشتري السندوتشات سريع واني بشتري البطاط عشان ناكل ونلحق نروح البيت بسرعة.
2: بطاط بطاط يلا بنات، يلا بيض بطاط يلا بنات، حامي حامي.

0: يما ده الحين ليش احنا بالطريق للمدرسة حق حنان وحنان بالبيت ما راحتش اليوم؟
1: بنروح المدرسة حق حنان علشان نستأذن له من المديرة حق المدرسة ونعمل له إجازة مرضية. قد شفت أختك كيفة مريضة؟
0: أيوة صح، مسكينة حنان مريضة مرة.
1: الله يشفيها. خلينا ده الحين نلحق ندخل المدرسة، لكن شكله الباب يبان مغلق.
0: أوه يما شوفي كم بياعين جنب المدرسة. يما اشتري لي بطاطا مع البسباس.
1: يا سلام سلم، عادنيني ناقص مرض، ما يكفينيش أختك اللي مريضة موت بالبيت.
0: يما هو البطاط مفور.
1: قلتوليك لا، هذا الأكل وسخان وما نعرفش إذا الناس يغسلوا يداتهم لما يعملوا الأكل ولا لا.
0: يما نقاوع مالش دخل، اشتري لي بطاط.
1: شوفي كيف مكشوف الدباب فوقه والغبار والدخان حق السيارات. مالكن يا بناتي من أكل الشوارع هذا؟
0: الناس كلهم يشتروا من عنده،
1: عشان كذا الأمراض يزيدوا. مالك من الأكل هذا؟ بروح البيت وبعمل لك بطاط نظيف.
0: أوه يما
1: ما لها، ماذا ما يفتحوش الباب الآن؟
2: أصلا ما يفتحوش الباب وقت الراحة.
1: ها كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله، شكلك أول مرة تجي المدرسة بوقت الراحة.
1: أيوة أصلا دائما أجي لبنتي بعد الراحة، اليوم شرقت قليل. بنتك تدرس داخل؟
2: بنتي طالبة هنا، بس اليوم جيت استأذن من المديرة لأني مريضة بالبيت، قلت بأخذ لها إجازة مرضية.
1: سلامتها ألف سلامة. حتى أنا بأخذ لبنتي حنان إجازة مرضية، قامت تأكل أمس هي وصاحبتها ثريا سندوتشات معرفش إيش من هذا من اللي يبيعوا بالشارع، وطول الليل وهي طرش وسهال.
2: هي بنتي ثريا صاحبة بنتي، حتى هي مريضة في بيت سمم غذائي، واستأذن لها اليوم من المدرسة وعمل لها إجازة مرضية.
1: ها أنت أم ثريا؟
2: أيوة.
1: ها كيف حالي؟ كيف أنتي؟
2: الحمد لله. يعني حتى حنان بنتك مريضات؟
1: مريضات مسكينة، وسعفنا آخرة الليل للمستشفى، قالوا في بيت سمم غذائي.
2: قد قالت لي ثريا إن أكلت مع حنان سندوتشات وبطاط من البائعين اللي بالشارع. الله البنات هذو ما قدروش يروحوا للبيت ويأكلن أكل نظيف.
1: هذا هن مرضين وأقالهن تسمم غذائي.
0: يما طيب اشتري لي سندوتش من عند ذاك الرجال اللي يبيع سندوتشات.
2: هو هذا المرض بعينه أكل الشوارع. أمس روحت ثريا من المدرسة ولا بين شيء، للعصر جاءت تقول لي إن في بغاثي، وبعد على طول طرشات وقيت لها حمى. لما سألت إيش أكلتي خارج، قالت إن أكلت سندوتشات من خارج المدرسة مع صاحبتي حنان.
1: ملي وحنان بنتي نفس الشيء، كانت مسكينة تنتفض من الحمى بحال، ولليل بدأ الإسهال، ويلا طول الليل وهي طرش وإسهال، حتى إسهال دم عزك الله. لما قلت إن بنتي بتموت عليا،
2: ما ثريا بنتي هلكت علينا خلال ساعات بسيطة، وأبوها مسكتش على طول أسعفها للمستشفى. قالوا له بالمستشفى إنه لو ما كانش أسعفها على طول كان بيجي له جفاف وتموت علينا.
1: بسم الله على بناتنا، الله يحفظهم. بس
2: شفتي السوابين تسمم غذائي من هذا الأكل الملوث حق الشارع، من حق المطاعم الوسخانة، ناس ما فيش عندهم ذمة ولا ضمير، لا يهتموا بنظافة ولا بأكل صحي.
1: سمعتي يا بنتي، وانت عادك تشتيني اشتري لك من حق الشارع.
2: كما انتبهي، الأكل اللي زي كذا يجي ملوث بمكروبات وجراثيم. الناس يدخلوا للحمام ويغسلوا شداتهم قبل الطبخ، ويقوا يمسكوا الأكل على طول، وإحنا مساكين نجي ناكل على طول بعدهم.
1: مش إلا بس الأكل هذا من اللي يبوعوا بالشارع، لكن حتى بعض المطاعم يبوعوا أكل مقرثام وخربان.
2: ذكرتيني بزوج أختي، عادوا كان معزوم بمطعم الأسبوع اللي راح، يقول لي بعد ما أكل بهذاك المطعم فكر اليوم الثاني وهو مريض بحال، طرش ويسهل وحمى، جلس يومين وهو مريض بحال وقاله جفاف، لكن الحمد لله أسعف منه بوقته.
1: ملي ببعض المطاعم ما يطبخوش الأكل سواء، خاصة اللحم والدجاج، يعملوا الكباب ولا البرقال ولا أي أكلة من غير ما يبسلونه سواء، واللحم اللي ما يبسلش سواء يكون مليانته جراثيم ومكروبات.
2: يا أختي احنا بيوتنا تعلمنا كيف نطبخ، كنت أشوف أمي زمان تغسل يداتها قبل ما تبدأ تطبخ، لو قطعت اللحمة ولا الدقاقة تروح تغسل يد على طول قبل ما تمسك بقية الأكل. حتى الله يرحمه كانت عاملة، شفتي ذاك اللي تقطع فوق السلطة؟
1: أيوة قصدك القطاعة.
2: أيوة كانت عاملة قطاعة للحمة قطاعة ثانية للسلطة، ما كانت تقطع السلطة واللحمة على نفس القطاعة، حتى السكينة كانت تغسلها على طول بعد ما تقطع في باللحمة.
1: إحنا ببيوتنا قد إحنا ناخذ حذرنا، لكن اللي بالمطاعم والشوارع ما يهمهمش، قصدهم يقطعوا ويطبخوا سريع سريع علشان يبيعوا.
2: بعضهم يحفظوا الأكل من اليوم الأولة ولا من الصباح خارج الثلاجة، أختي حوادث التسمم الغذائي تحصل كثير، خاصة أيام الصيف، لأن الأكل يخرب أسرع بسبب الحمى.
1: هي ذي كملت الراحة والآن بيفتحوا لنا الباب.
2: فرصة سعيدة أني تعرفت عليك يا أم حنان.
1: واني كمان، وإن شاء الله بنلتقي بظروف أحسن من كذا.
2: إن شاء الله. المهم نبهي على حنان ما تكونش تاكلنا الأكل الملوث هذا أبداً. وقفة طبية.

0: في كثير من حالات التسمم الغذائي اللي تحصل سنوياً، واللي قد حصل له تسمم غذائي يعرف كيف إن هذا المرض متعب، وممكن إن التسمم الغذائي يسبب مرض خطير وربما الموت أحياناً.
1: يعتقد معظم الناس إن التسمم الغذائي يحصل فقط بسبب الأكل من الشوارع والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، لكن بالواقع ممكن إنه يحصل من الأكل اللي يطبخ بشكل سيء بالبيت، وكثير مننا منشتش نصدق إن بيوتنا أحياناً هي سبب بمرضنا.
2: التسمم الغذائي هو مرض يجي لنا لو شربنا أو أكلنا أكل ملوث بالجراثيم أو الميكروبات،
3: والمريض تجي له أعراض نعرف منه إنه فيه تسمم غذائي، زي المريض يحس نفسه تعبان ويجي له غثيان وطرش، وبعدين تظهر عنده الحمى والإسهال ووجع بالبطن. وهذه الأعراض ممكن إن تكون شديدة جدا عند الأطفال والكبار بالسن، وبسبب ضعف مناعتهم ممكن إن تؤدي للموت.
4: وتبدأ تظهر هذه الأعراض بعد فترة حضانة الجرثومة بالجسم، يعني تقدروا تقولوا أنها تتراوح ما بين ساعتين إلى 48 ساعة.
0: أمراض التسمم الغذائي يفقدوا سوائل كثيرة من جسمهم بسبب الطرش والإسهال، وهذا يدخلهم بحالة الجفاف اللي يخلي وضع المريض يكون أسوأ ويأخر وقت الشفاء والتعافي.
1: إذا المريض يقدر يأكل، ممكن نجيب له وجبات صغيرة متكررة أحسن من ثلاث وجبات كبيرة،
0: لكن نجيب له أكل سهل الهضم للمن تتحسن حالته، زي الخبز المحمص والرز، وما ننسيش عصير الموز والتفاح لأنهم مفيدين جدا للمريض.
1: أما السجائر والمشروبات اللي فيها كافيين زي القهوة والبيبسي والكوكولا والأكل الدهني واللي فيه بهارات، هذا كله ممنوع نجيبه للمريض، لكن نكثر له من السوائل وأهم شي الماء عشان نعوض السوائل والأملاح اللي فقده بسبب الطرش والإسهال.
0: ولو المريض فيه حمى لازم نجيب له علاج خافض للحرارة زي البرامول اللي هو الباراسيتامول.
2: اسعفوا المريض على طول لأقرب مستشفى لو جلس في بالطرش والإسهال لمدة يومين، أو بدأ يحس بدوخة وغاثي أول ما يقوم، أو الإسهال شديد ويخرج معه دم ومخاط.
3: وعشان نتجنب هذا المرض لازم إن احنا نتعامل مع الأكل بطريقة صحيحة، لأن هذا يقلل من فرصة تكاثر الجراثيم والميكروبات بالأكل. تعرفوا كيف؟
0: أول شيء وأهم شيء النظافة. الشخص اللي يطبخ لازم ملابسه تكون نظيفة، يتعود يغسل يداته لأن اليدات الوسخانة تعتبر مصدر تلوث الأغذية، والجراثيم زي ما تعرفوا تحب اليدات الغير نظيفة، تحب الخواتم والأساور والأظافر. عشان كذا اللي بيطبخ أو بتطبخ الأكل لازم تقص أظافره وتبعد الخواتم والأساور اللي بيده، وتغسل يده بالماء والصابون أقل شيء لمدة 20 ثانية.
4: لو في جرح أو قطع باليد لازم يغطى بلصقة جروح، واللي يطبخ لازم ينتبه وما يمسكش أنفه ولقفه بوقت الطبخ.
1: لازم تخصص ألواح خاصة لتقطيع اللحم والدجاج، وألواح ثانية لتقطيع الخضرة والفواكه عشان ما يحصلش تلوث من الأكل اللي زي اللحوم للخضروات والفواكه.
2: الملعقة اللي نطعم فيه بالأكل المفروض إن إحنا ما نستخدمهاش أكثر من مرة، لأننا بكذا ننقل الجراثيم من لقفنا للأكل بوقت ما نطعم.
0: إذا الأكل ما أتكلش كله بنفس الوقت لازم نحفظ بقية الأكل بالثلاجة بدرجة حرارة تقريباً 4 درجات.
2: أما المكان اللي بنطبخ فيه بالأكل المفروض إنه يكون نظيف وما فيه بوش حشرات زي الذباب والقمع والصراصير. نظافة جدران وأرضية المطبخ مهمة جداً. أما القمامة أو الكدافة لازم تكون مغطية وما تتكدس داخل المطبخ، وأدوات الطبخ تنظف أول بأول.
0: أما العصائر المعلبة والأكل المعلب لازم ننتبه من صلاحيتهم فترة انتهائهم على حسب ما هو مكتوب بالعبوة نفسه، لأن الجراثيم الضارة ممكن أن تظهر بشكل سريع بالأطعمة المعلبة واللي تخزن لوقت طويل.
1: ننصح أي أحد يصاب بالتسمم إنه يشرب كمية كافية من الماء، وخاصة لو في إسهال شديد طرش، يمتنع لعدة ساعات فقط عن الأكل أو شرب أي مشروبات ثانية غير الماء.
0: ولازم إنه يتدرج بتناول الأكل، يعني يأكل قليل من الأكل سهل الهضم، يأكل خبز أسمر أو موز وبطاط أو رز مسلوق، ويتجنب الحليب الصناعي كامل الدسم والمشروبات اللي فيه كافيين.
3: الأكل بكل أنواع مختلفة يعتبر مفيد لصحة الإنسان، لكن ممكن إن الأكل هذا يسبب أمراض مختلفة إذا ما عرفناش كيف نجهزه ونستخدمه.
4: ولا تنسوش الحكمة اللي تقول الوقاية خير من العلاج.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: المرأة اليوم افتحي قلبك.
1: وهاي عرض ثاني بجنن يا أبو ممدوح. شوف شوف، أي صدق أكلنا وشربنا بالبيت بكلف أكثر من هيك.
2: آخ أي عرض يا أبو ممدوح.
1: هاي الرحلات السياحية تبع العطلة الصيفية، شوف مرخصها، خليني أقرأ لك. هذا
2: الله يستر من أفكارك، أنت قعداتك مع حشلة الجديدة عم بتخرب أفكارك وصاير بطلة في التقليد الأعمى.
1: لا تغير الموضوع وركز معي، ولا احنا مش زي باقي الناس اللي بتطلع رحلات سياحية وولادهم مش احسن من ولادنا.
2: هاتي يا ستي غردي وسمعيني.
1: اسمع يا سيدي، هاي رحلة 4 أيام و3 ليالي بفندق 4 نجوم على البحر، ماكلين وشاربين ونايمين على الشخص بس 150 دينار. شو بدك ارخص من هيك؟ وبالطيارة كمان
2: 150 × 5 = 750. شو بتحكي؟ يعني راتب شهرين كاملين بنحطه باربعة ايام، وبعدين كيف نعمل باقي شهرنا؟ ولا بدك نصوم على الاكل بس نرجع؟
1: هو اللي بده يشم هوا بده يحسبها هيك؟ هذا المبلغ ولا اشي للي بده يسافر ويشم هوا. بعدين بناخذ قرض صغير ومنسده على سنة، مش لازم ناخذ من مصروف البيت.
2: يا بي ما اشترك بقولة قرض، ليش احنا ملحقين مصروفنا الشهري عشان ناخذ قروض ونسدها؟
1: اسمع انا الي سنتين بوعد الاولاد برحلة في الصيف، وصاروا مخبرين اصحابهم واولاد عمهم، وما بدي تكسفهم وتكسر بخاطرهم.
2: ما شاء الله عليكي، وكيف بتوعديهم تعلنوها بنشرة الاخبار وانا لسه مش موافق؟ وبعدين ما في فلوس يا ستي، من وين بدك تجيب مصاريف الرحلة؟
1: هاي انا عندي حل ثاني. شوف هذا الإعلان الثاني، احجزها بكير وبالتقسيط المريح وبدون دفعة أولى، شو بدك أحسن من هيك؟
2: انت رح تخربي بيتنا بحكي الجرايد هذا.
1: اسمع يا أبو ممدوح، احنا عمرنا ما طلبنا منك اشي زيادة ولا ثقلنا عليك، بس هاي السنة لازم نطلع رحلة. وين بدي أحط وجهي من العالم اللي حوالينا؟ كل سنة أهلك وأهلي وأصحابنا بيطلعوا بسافروا وإحنا قاعدين محلنا.
2: آخ أمري لالله. خلص هاتي يا ستي عنوانهم، بكرة الصبح بروح بستفسر عن هاي الرحلة اللي بالتقسيط. قال شو لزك على المر؟ قال له غير الأمر منه.
1: إيش تحكي يا أبو ممدوح؟ وإيش هذا اللي أمر منه؟
2: لا يا ستي، الدين أهون علي من النق اللي رح أضل أسمع منك طول الصيفية.

0: مرحبا يا اخي.
1: اهلا اهلا، تفضل بس دقيقة وهلا بفضلك. اوكي يا اختي، هاي المحاسب على المكتب الثاني، بتقدري تدفعي هناك. امرك يا سيدي، بايش بقدر اخدمك؟
0: ما شاء الله ما شاء الله، الشغل عندكم ماشي وغير شكل.
1: نشكر الله، الناس صارت واعية لأهمية الترفيه عن النفس والسفر والإجازات العائلية.
0: طبعا هذا إشي كويس ومهم، بس كمان الماديات بتلعب دور، يعني اللي ما معه ما بيلزمه.
1: لا، هاي مقولة خاطئة 100%. اسألني ليش؟
0: ليش؟
1: لأنه برنامج التقسيط والتسهيلات اللي عم نعملها عم تفتح فرصة أمام الناس اللي ما معها سيولة إنه تحصل على هاي الخدمات بالتقسيط المريح، وهيك الكل بنبسط وبحصل على خدماتنا.
0: يا سيدي أنا بدي أسأل عن هاي الرحلة اللي عليها إعلان بالجريدة، وهاي الإعلان معي، بدي أعرف شو المطلوب مني إذا بدي أشترك وبدون دفعة أولى.
1: تكرم عينك يا سيدي، كل اللي بنحتاجه منك ورقة من البنك اللي فيه تحويل راتب، ومن هناك نبدأ نخصم اعتبارا من شهر بعد الرحلة، وهيك تدفع مهلك.
0: طيب وممكن أعرف قديش راح يكلفني هذا المشوار؟ إحنا 5 أفراد، 4 كبار وواحد صغير دون 10 سنين.
1: يا سيدي هاي 5 × 175 875 دينار.
0: بس مكتوب بالجريدة 150 دينار مش 175 دينار.
1: هذا اللي بدفع كاش بحصل على العرض اللي بالجريدة، أما بالتقسيط غير شكل. وبعدين لا تنسى الفوائد اللي بتترتب على سداد المبلغ.
0: لسه في فوائد؟
1: طبعا، شو انت غشيم ولا ما بتعرف أصول القروض؟ في فائدة حسب طول مدة السداد. أنا حاب أعرف قديش المبلغ الشهري اللي رح تلتزم فيه عشان نحسب المدة.
0: يعني ما بقدر أدفع أكثر من 40 دينار شهري، ما أنت عارف الأوضاع الاقتصادية والمسؤوليات.
1: حاضر يا سيدي، هلا بنحسبها. هيك على دفعتك الصغيرة رح تزيد عليك الفوائد، ورح يصير المبلغ 1200 دينار، ومنقسمهم على 40 شهري بيصير عندك دفعة 40 دينار لمدة 30 شهر، يعني 2.5 سنين بالتمام.
0: 2.5 سنين عشان أروح 4 أيام رحلة وبعدين 325 دينار فوائد؟
1: يا سيدي هذا الموجود، وإحنا ما بنجبر حدا على أي إشي. إذا العرض عجبك تفضل وقع العقد، إذا ما عجبك أنت حر.
0: لا يا سيدي صدق ما عجبني، لأنه هذا استغلال، وما رح أربط حالي 2.5 سنين بالدين عشان أروح أشم هوا 4 أيام. شكرا والله الغني.
1: عفوا يا أخي، كويس إنه مش كل الناس بفكروا مثلك، كان سكرنا من الصبح.
0: ها ما هم بيقولوا رزق الهبل على المجانين. يلا بخاطرك. وبعدين يا أم ممدوح ما تكبري عقلك شوي، إذا أنت هيك بتعملي كيف الأولاد؟
2: خلص تحكيش معي ولا كلمة، يعني عاجبك كسرة خاطرهم؟ لإيش هي الفلوس؟ مش عشان الواحد ينبسط ويغير جو؟
0: هذا إذا الفلوس موجودة، مش نتضايق نحمل حالنا فوق طاقتنا وبعدين نقعد 2.5 سنين متضايقين؟
2: هذا اللي انت شاطر فيه، بتضل تحسبها وتضيق فيها عشان تحرمنا من هالطلعة.
0: يا ستي يا ستي الله يرضى عليك، أنا مستعد أرتب رحلة هون جوا البلد وبنص السعر، وننبسط نقضي وقت مع بعض، وأحلى ما يكون، وبحر في عنا وجبل في عنا وكل واحد على قد فراشه ومد رجليه.
2: شو بدي احكي لاهلي وخواتي وصاحباتي؟ اقول لهم ما طلعنا وسافرنا ورحنا رحله هون بالبلد؟
0: انت هاي مشكلتك، شو تحكي لصاحباتك وشو تحكي لجيرانك. هذا يا ام ممدوح اسمه تباهي ومراءه، والناس ما لها دخل بخصوصياتنا، واحنا وين ما بدنا بنروح.
2: انت مش حاسس بالهم اللي انا فيه؟ اي كل قاعده إلنا ما بيحكوا الا عن السفر والطلعات، وانا بكون قاعده بيناتهم زي الهبله.
0: يا ام ممدوح بترجاك وببوس ايديك تسيبك من حكي الناس، وانت دورك توعي اولادنا انه ما يصيروا كمان هم سطحيين ويهتموا لحكي الناس وبس. الله يخليكي لا تعكري جو هالبيت وخلينا احبابك.

عزيزتي المستمعة، سمعت كيف تتعرض العائلات للإغراءات التي تفرض عليها نتيجة المجارات الاجتماعية للتقليد أو المباهة. فقد أصبحت العائلة العربية مثقلة بالكثير من الممارسات لكثرة ما يعرض عليها من قبل المسوقين والمستفيدين كمكاتب السياحة والترفيه، وأصبح السفر لقضاء الإجازات والترفيه مطلبا ضروريا بحسب الفكر السائد في أيامنا هذه، كما وساهمت الحملات الترويجية في إقناع الناس أنه لا يمكن أن نقضي أوقاتا ممتعة إلا بالسفر للخارج. ولا يخفى علينا عزيزتي أن المتطلبات الأسرية أصبحت كثيرة، مما جعل الأغلبية لا تجد ما يسد رمقها من الاحتياجات الأساسية كالسكن والصحة والتعليم، مما يزيد العبء على الكثيرين للتفكير في الرفاهية الخاصة بالسفر لقضاء الإجازات، وخصوصا إذا كانت العائلة مكونة من عدد كبير من الأفراد. عزيزتي، يمكنك أن تجعلي من بيتك واحة يستريح فيها كل من أثقلته متاعب العمل أو الدراسة، وذلك بأن تبدعي في خلق أجواء حميمية يسعد بها الصغار والكبار معا، وخصوصا عند استحالة الخروج في رحلات لقضاء مثل هذا الوقت. كما أن سعادة الأسرة لا ترتبط بأيام هذا عددها يخرجون فيها للتنزه أو السفر، لأن العائلة السعيدة المتناغمة تعيش الفرح اليومي أينما وجدت وتحت أي ظرف كان، فليس تغيير المكان كفيلا بأن يجلب السعادة لعائلتك، بل حالة القلب المطمئن المحاط بالمحبة والوئام بين أفراد العائلة. فكم من أشخاص حملوا تعاستهم معهم في حلهم وفي ترحالهم، فمن يشعر بالفراغ العاطفي وعدم الانسجام مع عائلته لن يجد تعويضا لهذا النقص إذا تمكن من السفر وقضاء الإجازات حتى ولو في أجمل أماكن العالم. ويقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال والأصحاح 15 والعدد 13: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. فهل يستطيع القلب الحزين المسحوق أن

تتسرب لقلب الأبناء والزوجة، حيث كان بالإمكان البحث عن بدائل كثيرة للترفيه عن العائلة دون الحاجة للدخول في معركة الجدال مع الزوج. فعلينا ألا ندفع أثمانا باهظة للحصول على أمور رخيصة، فالعلاقات الأسرية أثمن وأغلى من العبث بها لأجل بعض الأمور التي يمكن الاستغناء عنها. فإن احترام أفراد الأسرة لبعضهم البعض ومحبتهم والتفافهم حول بعضهم البعض في أيام الضيق المالي هو في حد ذاته مصدر للسعادة والفرح. لقد تعلمنا دروسا كثيرة من حياة الملك سليمان الذي كان ذا حكمة فائقة، فقد عاش حياة رغيدة لدرجة أنه لم يمنع نفسه عن أي متعة في الأرض، وقال في سفر الجامعة والأصحاح الثاني والعدد العاشر والحادي عشر: ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح، ولا منفعة تحت الشمس. وهذا عزيزتي هو بيت القصيد، فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تشبع من السمع. لذلك دعينا لا نلهث وراء شهوات العالم الزائل، ونجتهد بأن نتقدم وننمو في محبة الله الحقيقية والاستمتاع بالعلاقة معه، وهو كفيل بأن يدخل الفرح لقلوبنا وتسديد كل احتياجاتنا. والذي وهبنا ابنه ليكون كفارة لخطايانا، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ تعالي إلى الآب السماوي الذي أعد لك الضمان والمنزل الأبدي الذي لا يفنى ولا ينتهي، بل نعيش فيه إلى أبد الآبدين. وإلى لقاء قريب نتركك في رعاية الله.

أعزائي المستمعين، تابعوا معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكم. وإذا كان لديكم أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودون مشاركتنا فيها، راسلونا. وإلى لقاء جديد بنعمة الله.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: يمنيات
2: من يشبه من

0: البصل والروح والفن من مش بهد من من
1: جغرافيا مدينة الشيخ عثمان كانت في بداية القرن السابع عشر عبارة عن مزار ديني للولي الشيخ عثمان المقبور فيها، وسميت المدينة باسمه. ويؤكد ذلك المؤرخ حمزة لقمان أن مدينة الشيخ عثمان كان اسمها الشيخ الدويل، ويرجع هذه التسمية إلى الولي الشيخ عثمان بن محمد الوكحي الزبيري في بقعة مواجهة للقرية. وعندما اشترى الإنجليز من سلطان لحج الأرض الممتدة من خور مكسر إلى وراء البستان الكمسري سابقاً حديقة الشيخ عثمان حالياً عام 1882 ميلادية، وقد أسسوا البدايات الأولى للمدينة لاستيعاب الزيادة في عدد السكان، ويعود تخطيط المدينة وبناؤها في الشكل الذي عليه الآن بعد ذلك التاريخ. أما مدينة الشيخ عثمان الأصلية فهي قرية الدويل الشيخ الدويل التي كان يقع بجانبها قبر الولي الذي سميت باسمه.

محمد حمود الحارثي، من مواليد كوكبان قضاء المحويت سنة 1934 ميلادية. هاجر أبوه إلى الحبشة وهو في مرحلة طفولته الأولى، وانقطعت أخباره عنه وعاش اليتم مبكراً، وقد وجد نفسه يميل إلى الغناء. تتلمذ على يد كبار الفنانين في شبام كوكبان معقل الفن اليمني مثل قاسم الأخفش وغيرهم. لقي كثيراً من الصعوبات والعناء في عهد الإمامة بسبب موقفها المتخلف من الغناء اليمني في ذلك العهد، ورغم ذلك تنقل في عدة مدن يمنية وأحيى العديد من الحفلات الفنية سراً قبل ثورة 26 سبتمبر 1962. فجر بصوته العذب الكثير من الأغاني الوطنية من إذاعة صنعاء عقب قيام الثورة مباشرة. يعتبر أستاذاً للغناء الكوكباني الذي يتميز بعزف العود واستخدام الصحن أو الطار العادي. أحيى الحارثي تراث كوكبان العريق من خلال تغنيه بتراث ابن شرف الدين والقارة وموسى بهران وغيرهم، ومثل بأعماله الخط الكلاسيكي في الغناء اليمني بكل قواعده وجملياته وأصوله التقليدية. شارك الجماهير بالثورة بعدد من الأغاني التي ألهبت الحماس وسكنت في الوجدان الشعبي. منح عدداً من الأوسمة وشهادات التقدير، وقد وثق له مركز الموسيقى العالمي عشرات الألحان الفريدة.

0: مساء الخير أخ مقبل.
1: مساء النور والعافية.
0: حصلت على كتاب أمثال يمنية وعم لاقي صعوبة بفهمه، ممكن تساعدني من فضلك؟
1: أكيد أخت منى.
0: في مثل بيقول عشيني زوم وادعيني يا نقيب.
1: خلينا أول حاجة أوري لك إيش المفردات حق الكلمات. أيوة. الزوم هو عبارة عن دقيق ولبن مخلوطين مع بعض زي الشربة كده.
0: أوكي.
1: والنقيب هو يعتبر يعني رئيس القبيلة، يصيح له يعني ينادون له. أيوة. نقيب. وهذا المثل يطلق للناس اللي عندهم الشهرة أهم من المكاسب المادية.
0: شكرا.
2: انت الاصل والفصل والروح والفن.

الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. نستمع إلى قراءة في سفر المزامير لنبي الله الملك داود ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي كيف ناجي الله نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 110. قال الله لسيدي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك. يمد الله سلطانك وقدرتك من القدس فتتسلط على أعدائك. يوم المعركة يتطوع لك شعبك، يأتي إليك شبانك في ثياب مقدسة كندى الصبح. أقسم الله ولن يتراجع في كلامه: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق. ربنا يدافع عنك، في يوم غضبه يحطم ملوكا، يقضي بين الأمم ويملأ الأرض الواسعة بجثث رؤسائها. يشرب الملك من نهر بجانب الطريق ويرفع الرأس عالياً.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور على الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم أنا والأخ سام بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل.
1: أهلا فرح، حلقتنا اليوم بتحكي عن التسامح والغفران، بتحكي على القلوب البيضة يلي ما بتشيل حقد وضغينة بداخلها.
4: يا ترى قديش عنا القدرة حتى نسامح أشخاص أخطأوا بحقنا، أشخاص أزونا وهنن قريبين منهم أصدقاء وأهل وفي منهم بعاد عننا؟
1: الحقيقة الموضوع حساس كتير وبدنا نحكي فيه أكتر وأكتر، بس خلينا نسمع مع بعضنا البعض مثل العادة هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: شوف هالجزمة شو حلوة.
1: وجع بالي. شو
0: ما قلت لي حلوة الكنزة اللي قستها؟
1: ايه حلوة.
0: يعني ارجع اشتريها؟
1: لا ما ترجع تشتريها.
0: طب شو بك قالب خلقتك؟ خير ان شاء الله.
1: ما في شي ولا قالب خلقتي ولا شي.
0: لا يا سيدي قالب خلقتك وصاير شخص غليظ كمان وصار لك فترة متغير.
1: مثل ما بدي.
0: الله يجيبك يا طولة البال. ولك احكي شو بك زعلان مني؟ عملت لك شي زعلتك؟
1: لك عملتي وكترتي كمان مدام.
0: خير ان شاء الله. شو عملت حتى زعلتك؟
1: سيتي معك حق تنسي، اصلا الموضوع بالنسبة لك كان سخيف جدا وما له مهم.
0: لك شو معي حق انسى والموضوع سخيف؟ احكي بقى مثل العالم. كل حكيك بالالغاز ماني فهمانة شي.
1: مالك فهمانة شي؟ نسيتي داك الاسبوع كيف فضحتيني قدام اختك. جوزي ما بيسافر لانه بخاف يركب طيارة. حلوة منك هيك لكان. انا من الخطبة فهمتك انه هذا السر ما بحب جيب سيرته لحدا، وانت بكل بساطة كشفتي سري لعيلتك.
0: هلأ هذا اللي مزعلك؟
1: ايه نعم مزعلني وفازرني كمان.
0: ايه اسمع لك، انا شرحت لك اني ما قلت لها لاختي جوزي ما بيسافر لانه بخاف من الطيارة. اختي وزوجها كانوا عم بيلحوا علينا كتير حتى نقضي وقت حلو معهم بالرحلة، وقت رفضنا اكتر من مرة فكروا انه ظروفنا المادية ما بتسمح، قام راحوا حرام اشتروا لنا تذاكر على حسابهم على الانترنت وحبوا يعملوا لنا اياها مفاجأة. فهون بقى حسيت حالي اني ورطتهم بحق التذاكر، لانه تذاكر الانترنت اذا لغينا حجزها بتخسر كتير. مشان هيك حبيت وضح لهم الامر وكون صريحة معهم حتى يتفهموا الوضع. هاي اولا. وتانيا للتذكير بقى يا استاذ، نحن تصافينا هداك الاسبوع حكينا كتير بهذا الموضوع واعتذرت منك، وانت قلت لي انك سامحتني وطوينا الصفحة. بقى ليش هلأ انت عم تقول انك ما سامحتني وقلبك مليان مني؟ ليش؟
1: ما عم بقدر سامحك، ما عم بقدر. كان فيك تقولي اي حجة تانية، مشغولين مو فاضين. لك شو ما قلتي كان احسن من هاي البهدلة قدام عيلتك يشوفوني شخص جبان وخويف.
0: وليش هيك عم بتقول عيلتك؟ انا قلت لك انه اختي وعدتني ما تجيب سيرة لحدا، وجوز اختي تفهم الموضوع بكل بساطة، وبالعكس هو يلي قال في كتير ناس عندهم هالفوبيا، فوبيا ركبة الطيارة. ولا قال عنك جبان ولا قال عنك خويف. جوز اختي مهندس ومثقف وفهمان.
1: عن جد هيك قال ام نبيل؟ يعني هلا جوز اختك تتوقع يكون متفهم الموضوع تماما؟
0: ايه تفهم الموضوع. لك يا حرام حط حق التذاكر من جيبته هديك الحسبة بكل روح طيبة، وانا خجلانة كتير منه وهو عم بيقول لي ولا يهمك. الزلمة بيعزك وبيحترمك كتير، لولا هيك ما كان عزمنا على حسابه